للإصحاح 19 من أول الآية 8. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. وكان ذلك مدة 2 سنين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. وكان الله يصنع لدي بولس قوات غير المعتادة حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين: نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكانت 7 بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمي. نستكمل أحبائي رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. إحنا في الرحلة الثالثة بتاعت بولس اللي هي واخدة من سنة 53 لغاية سنة 57 ميلادي. لو بصينا في الخريطة عشان نشوف اللي إحنا وصلنا له لغاية دلوقتي، الرحلة الثالثة زي ما إحنا شايفين بدت من أنطاكيا. أنطاكيا ديت اللي هي سوريا اللي هي على يمين الخريطة، المقر اللي تملي بولس الرسول بيبتدي منه كل الرحلات بتاعته. وطلع بولس الرسول لف في كنائس غلاطية، لف على كيليكية اللي هي ترسوس المكان اللي اتولد فيه، وبعد كده راح في إقليم غلاطية الحتة الصفرة اللي احنا شايفينها ديت، دربة وليسترا وإيقونية وأنطاكيا بيسيدية، لغاية ما استقر في أفسس. وصل معلمنا بولس الرسول لأفسس، لأن لو تذكروا في الرحلة التانية معلمنا بولس الرسول لما عد على أفسس طلبوا أن بولس يمكس عندهم أياما قليلا، لكن بولس رفض وقال لهم، لو تفتكروا في الرحلة التانية قال لهم: سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. وفعلا بعد ما أكمل بولس الرسول الرحلة التانية، الرحلة التالتة رايح وقاصد مدينة أفسس زي ما بولس الرسول وعدهم في الرحلة التانية. فوصل معلمنا بولس الرسول أفسس. حصل في أفسس أحداث كتير. المرة اللي فاتت خدنا حدث منهم، هرجعوا بسرعة وناخد 4 أحداث جداد حصلوا في أفسس، وهيبقى لنا بعد كده الحدث السادس ناخده لوحده بنعمة المسيح في مرة بعد كده. الحدث اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت انه قبل ما بولس يروح أفسس، عشان افكركم، راح واحد اسمه أبولس. وأبولس دوت قال عنه الكتاب كان راجل اسكندري الجنس، يعني من اسكندرية، فصيح ومقتدر في الكتب، يعني كان راجل دارس أسفار العهد القديم. لكن قال عنه الكتاب إن هو كان عارف معمودية يوحنا فقط، يعني يعرف كل العهد القديم لغاية مجيء يوحنا المعمدان، ما سمعش عن المسيح وعن مجيئه وعن الصليب وعن القيامة وعن حلول الروح القدس، هو يعرف بس لغاية مجيء يوحنا المعمدان. طب يوحنا المعمدان لما جه بيقول للناس خلاص اللي احنا منتظرينه طول العهد القديم المسيح جه. فيبقى كان أبولس بيعد الناس لمجيء المسيح عارفا معمودية يوحنا فقط. فكانوا في 2 موجودين في أفسس، صحاب بولس الرسول، راجل اسمه أكيلة ومرأته اسمها بريسكيلا، دول كانوا

لمسة بولس. فلما سمعوا أبولس بيكرز بس لسه مش عارف إن المسيح تجسد وإن المسيح صلب وإن المسيح قام، فخدوه وعرفوه طريق ربنا بأكثر إيه؟ بأكثر تدقيق. لكن قبل ما أكيلا وبريسكيلا ياخدوا أبولس كان هو سبق وعلم وبقت له تلامذة ناس متلمذة على أيدين أبولس. بولس الرسول لما وصل أفسس قابل مجموعة، فبولس الرسول كان عددهم 12 راجل، سألهم قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد إيه روح قدس. يبقى دول من تلامذة مين؟ من تلامذة أبولس. في نقطة أنا لاحظتها النهاردة يمكن ما قلت لكمش المرة اللي فاتت، عايزكم حطوا نفسكم مطرح بولس الرسول. راح ولقى مجموعة قاعدة تكرز من العهد القديم وعندها غيرة نفس غيرة أبولس، إيه اللي يخلي بولس يخطر على باله أن يسألهم السؤال دوت؟ هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ آمنوا يعني ناس مسيحيين، عشان كده حتى الكتاب سماهم تلاميذ. إيه يعني تصوروا لو حد فينا راح مثلا قابل شخص مسيحي أو راح في كنيسة مسيحية، معروفة الكنيسة دي مسيحية والناس دول مسيحيين، إيه اللي يخلي بولس يخطر على باله يسألهم يا جماعة يا تلامذة الرب أنتوا يا مسيحيين هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ السؤال ما يجيش على فكر الواحد، يعني أنا رايح أقابل واحد مسيحي يعني قبل الروح القدس شيء طبيعي. إيه اللي خلى بولس يسأل السؤال دوت؟ بولس لما راح لقى الناس دول عندهم غيرة وعندهم حمية وبيحبوا المسيح ومؤمنين بيه، بس بولس شعر إنه الحاجات دي مفهاش روح، مجرد عمل، مجرد نشاط، مجرد غيرة. لكن ما حسش بولس إن الناس دول بيعملوا العمل دوت بمسحة الروح القدس، فشعر بولس إن الناس دول عندهم غيرة وعندهم نشاط بس مش روح ربنا هو اللي إيه؟ هو اللي بيشتغل. فعشان كده لفتت نظر بولس قال لهم انتوا ناس كويسين بس يعني طب انتوا قبلتوا الروح القدس؟ يبقى ده يكشف لنا احبائي جانب مهم جدا في الخدمه. ممكن نروح خدمه او ممكن نروح كنيسه نلاقي ناس نشيطه وناس عامله خدمات كويسه ومدارس احد ودروس وحفلات ورحلات وحاجه اخر تمام، لكن في فرق بين الحاجات دي تتعامل بقوه الروح القدس وبين ان الحاجات دي تتعامل مجرد ايه؟ مجرد نشاط. اللي مجرد نشاطه ادينا يعني ما تاخدنيش بنضيع وقت او بنتسلى كده وبنسلي العيال وخلاص، لكن لما يكون العمل معمول بقوة الروح القدس الناس تتوب، الناس تقرب ربنا أكتر، الناس تحب ربنا أكتر، الناس يحصل تغيير في حياتها. فعشان كده أحبائي مهم جدا أن كل واحد فينا يسأل نفسه لما بيعمل عمل بيعمله بقوة الروح القدس ولا بيعمله مجرد نشاط، مجرد هنا فاضي ما عنديش حاجة ديني باجي مدارس أحد، فاضي يوم الحد بعد الظهر فاجي الخدمة، أو فاضي أنزل افتقاد. ممكن يعمل الأعمال دي مجرد نشاط وفي واحد له عشرة مع ربنا، له حياة روحية مع ربنا، فالأعمال دي لما بيعملها بتكون ليها تأثير إيجابي في الآخرين وهي توبتهم وارتباطهم بالمسيح. فالسؤال يا أحبائي، إحنا بنخدم بقوة الروح القدس ولا اسمنا مسيحيين وفي نشاط بس مش بقوة الروح؟ ببساطة شديدة تيجي منين؟ تيجي نمرة واحد، يكون الإنسان هو نفسه تايب لكن أنا ماليش عشرة مع ربنا، مفيش صلاة، مفيش إنجيل، مفيش مناولة، مفيش حياة بيني وبين ربنا. طب أنا جاي عامل إيه؟ عامل زي مدرس المدرسة. مدرس المدرسة حافظ كلمتين بيقولهم للولاد يسمعوهم شاطرين ياخدوا جايزة ياخدوا درجة خلاص، لكن ده بيغير الولاد؟ لا ما بيغيرش. طب إمتى يغير الولاد؟ لما أكون أنا نفسي في حياتي لامس إيد مين؟ لامس إيد ربنا، أكون لامس أنا عمل روح ربنا جوايا، فبالتالي لما أشتغل في الخدمة، الخدمة يبقى فيها إيه؟ فيها تأثير، فيها إيجابية، فيها ثمرة. هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ أهلوا ولا سمعنا أنه يوجد إيه؟ روح قدس. أنا أعرف أن أنا بحضر درس وبقوله إيه دخل الروح القدس في الموضوع؟ لا، دخل الروح القدس وأنا بحضر الدرس بصلي وأنا بقول الدرس أرفع قلبي كده ربنا أقول رب أنت تكلم إلمس قلب الأولاد دول، خليهم يحبوك، خليهم يرتبطوا بالكنيسة، خلي حياتهم تتغير. أروح البيت كل مرة وأنا واقف أصلي أذكر ربي الأولاد دول، أولاد صغيرين، بس لما يكون في خادم بيصلي من أجلهم يبتدي روح ربنا يعمل إيه في الأولاد دول؟ يبتدي روح ربنا يملاهم وروح ربنا يغيرهم. هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟
طبعا احنا كمسيحيين

متعمدين وفينا الروح القدس، لكن السؤال زي ما بقول لك احبائي، هل اعمالنا معموله بقوه الروح القدس ولا يعني ايه مجرد نشاط بنأديه؟ قالوا له ولا سمعنا انه يوجد روح قدس. المهم بولس الرسول راح مكلمهم عن حلول الروح القدس وعمدهم وحط ايده عليهم فحل الروح القدس. دي كانت الحادثه الاولى اللي حصلت في ايه في افسس. طيب النهارده بقى حادثه تاني حصلت في افسس، يقول ايه ثم دخل المجمع. يبقى اول ما بولس راح افسس اول حاجه قابل ال12 تلميذ بتوع بولس. طب الحادثه الثانيه ثم دخل المجمع وكان يجاهر مده 3 أشهر. المجمع مجمع اليهود، مجمع اليهود بيفتح مره واحده في الاسبوع اللي هو يوم ايه يوم السبت. طب بولس قعد 3 أشهر، ال3 أشهر دول فيهم ايه؟ فيهم 4 أسابيع، كل شهر يبقى 4 × 3، يعني راح المجمع كم مرة؟ 12 مرة، يعني وعظ كم وعظة؟ 12 وعظة، كل يوم سبت وعظة ورا بعضين. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر. طب بيوعظ بإيه؟ محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. اليهود منتظرين مجيء المسيا، وفكرهم ان المسيا ده لما يجي هيعمل مملكه، بس بحسب فكر اليهود فاكرين ان المملكه دي تبقى مملكه في الارض وان احنا نحكم العالم، فكر اليهود. فبولس كان بيقنعهم ان ملكوت ربنا فعلا جه على الارض وتاسس. طب فين احنا مش شايفين المسيح ملك؟ فين ملكوت ربنا معلن؟ فين فين المكان اللي معلن فيه ان المسيح ملك؟ يبقى السماء ماشي، بس لما نزل على الارض قال توبوا وآمنوا بالإنجيل لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. يبقى فين الملكوت؟ قال لنا ربنا يسوع ملكوت الله إيه؟ داخلكم. فبولس بيقنعهم إنه الملكوت جه، بس من زي ما أنتوا فاهمين يا يهود إن الملكوت ده المسيح يملك على الأرض وتبقى له مملكة وإحنا نحكم العالم وتبقى دولة كده زي ما في دولة اسمها كذا ودولة اسمها كذا، يبقى في دولة اسمها دولة المسيح. قال لهم لا. فبولس كان بيقنعهم ان ملكوت ربنا فعلا تأسس على الارض بس جوه الكنيسة. عشان كده في الكنيسة نقول ايه مثلا؟ ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا. مالكنا يعني ايه؟ الملك بتاعنا. يعني فين المملكة بتاعت المسيح؟ الايه؟ الكنيسة. يعني الملك الالف اللي اتكلم عنه سفر الرؤية موجود فين؟ موجود دلوقتي في الكنيسة. طب الف يعني 1، 2، 3 ألف؟ لا، الف يعني من ساعة ما المسيح اتصلب لغاية مجيء المسيح الثاني. دي اسمها فطرة الملك الايه؟ الملك الالي. فبولس بيقنعهم ان ملكوت ربنا فعلا اوريدي تأسس على الارض. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. خدوا بالكم يا احبائي، هنا ملحوظة حلوة خالص. الناس اللي بيسمعوا بولس دول، دول الناس اللي بولس في الرحلة الثانية قلت لكم ايه انا في بداية الكلام، أثناء الرحلة الثانية بولس راح فين؟ راح أفسس. والناس اللي في أفسس قالوا له إيه؟ اقعد. بولس قال لهم لا، أنا لازم أقضي العيد في أورشليم وهرجع لكم تاني. يبقى دول ناس كانوا متشوقين لسماع مين؟ بولس. لدرجة في الرحلة الثانية قالوا له بولس خليك قاعد، احنا عايزين نسمع الكلام بتاعك. طب أهو بولس جالهم ووعظهم كم مرة؟ 12 مرة. الحكاية ديت إمتى؟ في نهاية الرحلة الثانية. الرحلة الثانية انتهت سنة 52، واحنا دلوقتي في بداية الرحلة الثالثة، يعني سنة 53، يعني بالكتير بالكتير من 6 أشهر. يعني من 6 أشهر بولس راح مدينة أفسس، الناس اللي هناك قالوا بولس خليك قاعد احنا عايزين نسمعك، قول كتير. قال لهم لا معلش، انا لازم اروح أورشليم وهاجي لكم تاني. جالهم تاني بالكتير بعد 6 أشهر، قعد معاهم 3 أشهر، يعني وعظ 12 وعظة. نتوقع ان الناس دول ايه؟ دول كانوا من 6 أشهر ولا 4 أشهر ماسكين في بولس ايه؟ يعني المفروض النهارده لما بولس جالهم وعظهم يعملوا ايه؟ يقبلوا الكلام ويقتنعوا بولس. لكن للاسف ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون. الناس اللي من 4 أشهر او 6 أشهر كانوا ماسكين في بولس قوي، بيقولوا له اقعد يا بولس واوعظ واتكلم وعايزين نسمع وعايزين نتعلم، لما جالهم بولس قعد معاهم ما ايه؟ ما رضوش يأملوا. عجيب الانسان يا احبابي. طب ما انتم من شويه كان بولس ده كان عاجبكم وكنتوا بتتحايلوا على الرجل انه ايه؟ انه طب هجي وقعد. لا مش عايزين يسمعوا. لا الكلام مش على ايه؟ مش على مزاجهم. ليه مش على مزاجهم؟ اصل دول يهود، واليهودي قاعد مستني ملكوت ربنا. يعني ايه ملكوت ربنا؟ يعني المسيح يجي على الارض ويملك ونبقى دوله وعندنا جيش. انت جاي تقول لنا ملكوت روحي، ملكوت الله داخلكم، ملكوت ربنا معلن في الكنيسه.

لا لا الكلام ده ما يعجبناش. انت اللي من 3 4 اشهر لنا ملكوت ربنا وتاسيس ملكوت ربنا، فاحنا افتكرنا الحكايه على حسب ايه؟ لما لقينا الكلام مش على حسب مزاجنا قلنا له مش ايه، مش عايزين. احنا مشكلتنا كده يا احبائي، احنا مشكلتنا ممكن نحب نسمع ممكن نحب نقرا، بس عايزين نسمع ونقرا الكلام اللي عليه. طيب لما نلاقي كلمه ربنا يعني شدت ودنا شويه، لما نلاقي اراده ربنا مش حسب ارادتنا ومش حسب فكرنا، كان قوم يتقصون. القساوه دي تخص الايه؟ القلب. يعني بدا قلبهم يتحرك بكلام بولس، بس هم عملوا في قلبهم لا مش هنسمع الكلام ده، الكلام ده غلط. كلمه يتقصون يعني واحد بارادته بيعمل ايه في قلبه؟ يتقصون، خليكم معايا، يتقصون يعني بارادته بيعمل ايه في قلبه؟ يأسيه. يعني ايه يأسيه؟ يعني اسمع كلمه ربنا قلبي يتحرك، لا انا وحش، انا لازم اتوب، انا لازم حياتي تتغير، انا غلط اللي انا بعمله. قلبي بدا ايه؟ بدا يتحرك. طب دي حلو، المفروض ان انا اتجاوب. لا، هم لما بدأوا قلبهم يتحرك قالوا لا مش هنسمع الكلام ده، مش هنعمل كده، مش هنعمل كده. احنا بنعمل كده يا احبائي مرات كتير، مش مرات كتير، كل يوم. ما فيناش حد ينكر ان لما بنروح ننام بالليل بنلاقي قلبنا بيقول لنا قوموا ايه؟ قوموا صلوا اهو، صوت ربنا اهو. طب انا بعمل ايه في قلبي؟ يتقصوه. لا انا عايز انام. ابانا الذي، وقبل ما ياتي ملكوتك، انا وانا ده على السرير انا ما قمتش، بس وانا على السرير قبل ما ياتي ملكوتك يكون ياتي الغطا ويغطي ايه؟ ويغطي الراس. دول ايه؟ قوم بيعملوا ايه دول؟ يتقصون. مش بس يتقصون ولا يقنعون. القناعه دي بقى تخش لايه؟ تخص العقل. يعني عقل يبقى مقتنع الحاجة اللي بيعملها دي غلط، وما تديش ربنا يحاول يقنع نفسه لا أصله هي الدنيا وأصله الظروف وأصله الناس وأصله فلان بيعمل كده. بص العناد بتاع الإنسان يا أحبائي، القلب بيتحرك بينشف قلبه بيقسي قلبه، والعقل مقتنع أنه اللي بيعمله ده غلط، لكن هو يحاول يبرر لنفسه. واحد يعمل خطية يجي أول ما يقعد يعترف، أبونا أنا بصراحة أنا ما كنتش عايز أعمل، بس هم نرفزوني، هم ضايقوني، أصل اللي في البيت قالوا لي. يعني حتى أن يقول أن أنا غلطان لا، عايز يقنع نفسه أن هو له عذر في الإيه؟ في الغلطة اللي عملها. بص الوحاشة يا أحبائي، ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون. طب يا ريت يكتفوا بقى بكده، خلاص أنا قسيت قلبي ومش عايز أسمع الكلام، خلاص يا عم روح لحالك وسيب الناس اللي عايزة تسمع ديت وبتتجاوب مع كلمة ربنا. ده كده كان يبقى الحال إيه؟ يعني واحد مش عاجبه الكلام، طب خلاص يا عم مع السلامة. لا، هم مش بس قسوا قلبهم ونشفوا دماغهم، لكن شاتمين الطريق أمام الجمهور. شاتمين الطريق أمام الجمهور يعني عملوا حاجتين، بدوا يشككوا الناس في كلام بولس. يا جماعه هو تصدقوا الكلام ده؟ هو ايه اللي ملكوت ربنا في القلب؟ ملكوت ربنا هيجي المسيح وهيعمل مملكه وهيعمل دوله على الارض. يعني مش بس هم مش راضين يقبلوا الكلام، لكن لما لقوا غيرهم قبل الكلام بدوا ايه؟ بدوا يشككوه. ومش يشككوهم بس، شاتمين الطريق امام الجمهور. كلمه شاتمين الطريق يعني تشكيك، ويعني يعملوا دوشه وهو بولس بايه؟ يعني بولس يقف يوعظ يروح الكلام ده مش غلط، يا عم طب استنى اسمع الوعظ الاخر، الكلام ده مش مظبوط. يعني لا هم بيسمعوا ولا سايبين الناس ايه؟ ولا سايبين الناس تسمع. تصور يا احبائي دول اللي من 4 اشهر بقول لكم كانوا عاملين ايه بولس؟ اقعد يا بولس اقعد عندنا، والراجل يعني بالعافيه قال له طب خلاص انا بوعدكم هاجي لكم، ادام انتوا ليكم نفس تسمعوا انا هاجي لكم تاني. لما جه بولس وقعد معاهم، ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون، وده من جهة نفسهم كمان بدوا يقاوموا عمل ربنا في الآخرين وأمام الآخرين. طب يعمل إيه بقى بولس لما يلاقي ناس بالمنظر دوت؟ يمشي خلاص. ما أنا بولس كلمه وقلبهم اتحرك وعقلهم اقتنع، بس هم قسوا قلبهم وحاولوا يظلموا عقلهم بإرادته، وما اكتفوش بكده لكن كمان بدوا يشككوا الآخرين. طب بولس قال لا، يبقى احنا نبعد عن الناس الإيه؟ يعني اللي زي ما بيقول المثل لا بيرحمه ولا إيه؟ ولا يسيب رحمة ربنا تنزل. أو بكلمة السيد المسيح، فلا دخلتم ولا دعوتم الداخلين إيه؟ يدخلون. لم تردين تسمعوا ولا سابين كمان غيركم إيه؟ يسمع. فاعتزل عنهم. يبقى منهج حلو يا أحبائي في الخدمة، لما نلاقي ناس كده بتعاند وبتأسي في قلبها وقاعدة تشكك الآخرين وقاعدة تعمل دوشة، يبقى أحسن حاجة إن إحنا نعمل إيه؟ ننزل نعتزل إيه؟ نعتذر عنه. يعني لما نجي لكم يوم الاحد ونلاقيكم عاملين دوشه كده في الاجتماع، يبقى الانجيل بيقول لنا ان احنا نعمل ايه؟ نعتذر عنه.
اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ. لما لها بقى شوية عايزين يسمعوا طب احنا ذنبنا ايه يا بولس اللي بيعملوا دوشة دول مخلين بولس مش عارف يوصل. طب احنا عايزين نسمع بولس. قال لهم طب تعالوا انتوا بقى اللي عايزين تسمعوا تعالوا احنا بقى ايه نعمل اجتماع لوحدينا وايه نبعد عن الدوشة دي. اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ. الناس بقى اللي هم حلوين وعايزين يسمعوا كلمة ربنا أفرزهم يعني ايه خدهم اللي عندهم استعداد مع صحيح الحكاية بالعافية. يعني احنا بنحط الاكل قدام الناس وبنحاول يعني نحط جنب الاكل شوية فتحات شهية وشوية كده يعني حاجات يعني تتفرح الناس. طب اي واحد بقى خلاص يعني نفسه ديت مش قبل الاكل خلاص يا عم انت حر. طب اللي نفسه ياكل تعال عم انتوا عايزين تاكلوا نعمل لكم ايه نعمل لكم اكل لوحديكم. اعتزل عنهم وافرز التلاميذ محاجا. بصوا بقى كل يوم. احنا كنا الاول بقى لنا 3 اشهر بنوعظ ايه مره في الايه مره في الاسبوع. طب في ناس يعني مبسوطه وفرحانه بكلام ربنا ومتعزيه. قال لهم لا ده احنا نقعد معاكم بقى مش مره في الاسبوع ما تكفيش دول. لا يقعد بقى معانا البولس ايه كل يوم. بص يا حبايبي بص لما الخدام يلاقوا ناس يعني قلبها مفتوح لكلمه ربنا. الوعظ كل يوم ده مش سهل يعني. اوعوا تفتكروا يعني الحكايه هو واحد انا هيجي اقول له كلمتين. لا دي يعني شغلانه صعبه شغلانه صعبه. بس لما بولس لقى الناس عايزه تسمع فبولس كل يوم ايه جاي. طبعا وعظ بولس بقى وعظ يعني حاجه كده ايه ده. شوفوا الرسائل بتاعته اهي الوعظات كانت من النوع الدسم دوت. فبدا بولس يعمل نهضه كل يوم. اعتزل عنهم وافرز التلاميذ محاجا كل يوم. طب هنقعد فين؟ ما هو احنا كنا بنقعد الاول في المجمع في مدرسه انسان اسمه تيرانوس. مين تيرانوس دوت؟ البعض قالوا قد يكون ده معهد يهودي بيدرس الشريعة أو قد يكون معهد بيدرس الفلسفة اليوناني. اسمه معهد إيه؟ تيرانوس. المعهد دوت يعني يبقى واحد كده عنده مكان. المكان دوت فيه أوض كتيرة يأجر فيه فيلسوف عايز يعلم الفلسفة بتاعته فيأجر أوضة ويعلنه الأوضة نمرة 1 فيها الفيلسوف الفلاني. مدرسة زي كلية يعني. الأوضة نمرة 2 فيها الفيلسوف زي المعاهد بتاعت ثانوية عامة دلوقتي. هنا مدرس عربي وهنا مدرس انجليزي جوه مكان واحد. ففي واحد صاحب المكان دوت اسمه ايه تيرانوس. قد يكون ده اصلا كلية لاهوتية يهودية او قد يكون كلية فلسفة يوناني. فبولس راح واخد له أوضة من ضمن الايه الأوض ديت وبقى اتعرف ان هنا مين اللي بيعلم بولس. فكل اللي عايز يروح بولس يروح اليوم ايه كل يوم هيلاقي بولس عامل وعظ. ايه رايكم لو حصلت الحكايه دي النهارده؟ ايه رايكم لو في كنيسه كده يقولوا الكنيسه ديت هيجي فيها بولس الرسول كل يوم يوعظ؟ اول يوم هنلاقي العدد ايه كده. ليه؟ ما احنا نتفرج على بولس. طب تاني يوم خلاص بقى ما احنا شفناه الحكايه مش ايه مش رايحين نسمع بولس انا رايحين نتفرج على صبي بيقول على بولس ده فنروح نشوف. لكن دول ناس احبائي محبه لكلمه الله. فكانت يعني كل يوم بولس يوعظ ودول كل يوم ايه جايين لبولس. اعتزل عنهم وافرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسه انسان اسمه تيرانوس. يبقى الاعاقه او المقاومه اللي قابلت بولس في المجمع اتحولت للخير ولا ما اتحولتش للخير؟ اتحولت للخير. ايه الخير؟ ان هناك كانت الوعظه كل ايه كل سبت. النهارده الوعظه كل يوم. هناك كان مين اللي بيحضر بس في مجمع اليهود؟ اليهود. لكن في مدرسة تيرانوس فصل اي حد عايز يدخل يهودي وامم ادخل. اللي عايز يدخل يسمع يدخل يسمع. نمرة 3 بعدنا عن الناس اللي قاعدين يشككوا واللي قاعدين يشتموا واللي قاعدين يلخبطوا المتشككين دول. فالحكاية جت للخير ولا ما جتش للخير؟ جت للخير. ثقوا يا احبائي كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بولس حابب ان هو او يعني هذه موهبته والوزنه اللي ادها ربنا لبولس انه رسول وانه يكرز. طيب في ناس هنا رفضوا ربنا يروح فتح له سكه تاني والسكه التانيه تبقى اقوى ولمزيد من الانتشار الكلمه. ف اللي حصل دوت في النهايه كان لانتشار كلمه ربنا وحوله ربنا للخير. طب قعدنا قد ايه بقى في مدرسة تيرانوس دوت؟ وكان ذلك مدة سنتين. يا نهار ابيض. تفرح بقى سنتين بولس بيوعظ كل ايه؟ كل يوم.
كل يوم لمدة سنتين متصلتين.

يوميا بولس بيوعظ في مدرسة تيرانوس دوت. طبعا النتيجة الكلمة انتشرت ولا ما انتشرتش، دي عمرها ما حصلت. أكتر بلد قعد فيها بولس لغاية دلوقتي، حد منكم فاكر في الرحلة الثانية في كورنثوس قعد سنة وإيه ونص، طب هنا في أفسس قعد إيه سنة، ما حصلتش خالص، ما حصلتش في حياة بولس إن يروح بلد يقعد لمدة سنتين، وسنتين بيوعظ كل إيه كل يوم، حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا، كل قارة أو إقليم آسيا دوت كل دول سمعوا كلمة مين؟ كلمة ربنا، من يهود ويونانيين. في المجمع كان يهود بس، لا ده دلوقتي الكل سمع. في المدة ديت يا أحبائي بقى بولس أسس كنائس كتيرة، أسس كنيسة كولوسي، وأسس كنيسة لاوديكيا، وأسس بعض من السبع كنائس اللي مذكورة في سفر الرؤيا، كنيسة أفسس وسميرنا وبرغاموس وسياتيرا ولاوديكيا، كل الكنائس دي موجودة في إقليم آسيا. طبعا ما نعرفش بولس أسس كام واحدة في السبعة، بس من ضمن الكنائس اللي تأسست الكنائس اللي مذكورة في سفر الرؤيا. برضه يا أحبائي يعني دي رجعتنا مرة تاني، الله مين تيرانوس دوت صاحب، يعني له فضل الرجل ده ولا ملهوش؟ صاروا لو ما كانش في مدرسة تيرانوس دوت كانت النهضة دي حصلت؟ مش حصلت. طب رجعنا للسؤال، الرجل ده يهودي ولا أممي؟ مش عارفين، بس اسم تيرانوس اسم يوناني، يبقى ده احتمال يكون راجل ايه؟ راجل أممي. طيب مؤمن ولا وثني؟ مش عارفين، بس في الحقيقة لما قال الكتاب قال اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. لو كان من المؤمنين كان يقول تلميذ اسمه ايه، لكن كون قال انه إنسان يبقى ده يبين ان الرجل ده ما قبلش الايه، ما قبلش الإيمان. طيب يا تيرانوس كنت بتاخد فلوس من بولس؟ طبعا دي مدرسة يعني كل واحد يجي ياخد فصل فيها يدفع ايه الإيجار. هل كان هو إنسان محب للفلسفة فسمع تعاليم جديدة فمن محبته ليها هو ما أمنش؟ لأن لو كان آمن ما كانش تقال عنه إنسان، كان خد لقب تلميذ أو كان يشهد الكتاب أنه هو آمن أيضا بالرب يسوع، لكن واضح أنه هو لغاية النهاية ما أمنش. طيب هل خد من بولس إيجار؟ طب لو خد من بولس إيجار، إيجار سنتين يأجر مكان زي دوت، بولس جاب الفلوس دي منين؟ طبعا مش معقول اللي داخلين يسمعوا الوعظة كان بولس ياخد منهم إيه؟ دي اصلا الناس ما بتسمعش، هنقول لهم اسمعوا الوعظه بفلوس ايه، احنا كويس ان احنا بنجيلك. طبعا مش بتكلم على بولس، انا بتكلم على حد تاني يعني، لكن بولس ده الواحد يدفع هدومه كلها ويدخل، زي ما قال اوغسطينوس اشتهيت ان انا ايه اسمع بولس يعز من على المنبر. يا ده الواحد ده الواحد يبيع اللي وراه اللي قدامه وروح بس احضر وعظه كده، عايز اعرف الراجل ده كان بيوعظ يقول ايه، ايه الكلام اللي كان بيقوله بولس دوت. فبالتأكيد طبعا ما كانش بولس، أنا بضحك، وبالتأكيد طبعا بولس ما كانش بياخد من الناس فلوس، لكن هل تيرانوس أجر له المدرسة ولا ادخل بولس ببلاش؟ طبعا كل دي علامات استفهام ما لهاش إجابة، لكن في شبه يقين أن تيرانوس لم يقبل الإيمان بالسيد المسيح، ورغم هذا ربنا استخدمه لأجل انتشار الإيه؟ انتشار الكلمة. حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. هنا بقى يا أحبائي عايز أقف وقفة، بولس قعد قد إيه في أفسس؟ تقولوا لي ما هي لسه الآية بتقول إن هو كان ذلك مدة إيه؟ سنتين؟ أقول لك ماشي، بس في الحقيقة في سفر الأعمال الإصحاح 20 بولس من ميليتوس أرسل لأفسس واستدعى خصوص الكنيسة وقال لهم عظة طويلة في أعمال 20 لما نبقى نوصل لها. قال لهم تذكرون إني 3 سنين لم أفتر أن أنذر بدموع كل أحد. الله، في غلطة في الكتاب المقدس. هنا بولس بيقول قعد ان هو سنتين، لكن في اعمال 20 بيقول ان هو قعد في افسس كام؟ 3 سنين. وفي الحقيقه ما فيش غلطه ولا حاجه، بس نفهم الحكايه ماشيه ازاي. في الرحله الثانيه بولس الرسول زار افسس ولا ما زارش؟ الرحله الثانيه زار. الايه يقول اقبل الى افسس وكانوا يطلبون ان يمكث عندهم زمانا اطول فلم يجب. زمانا اطول، يبقى اذا بولس قعد عندهم زمان ولا ما قعدش؟ قعد. قد ايه الزمان دوت ما نعرفش، قد يكون شهر قد يكون شهرين، لكن دي فترة قعدها بولس فين؟ في افسس في اثناء الرحله الايه، الرحله الثانيه. طيب الحاجه الثانيه، اول ما راح افسس قعد 3 اشهر فين؟
في المجمع، يبقى عندنا شوية شهور في الرحلة الثانية ما نعرفش قد إيه، وعندنا 3 أشهر قعدهم أول ما راح في أفسوس. طب السنتين دول في مدرسة مين؟ تيرانوس. يبقى عندنا 2 سنين و3 أشهر وشوية شهور في الرحلة الإيه؟ في الرحلة الثانية. طب الحاجة الثالثة لما هنوصل للآية 22 في كلام حديث النهاردة يقول ومكث هو زمانا في آسية بعد هذه الأمور، يعني بعد حكاية 3 أشهر بتوع المجمع وبعد 2 سنين بتوع تيرانوس قال هو

اللي حصلت في أفسس، يقول في الآية 11: وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة. قوات يعني معجزات، غير المعتادة يعني إيه؟ حاجة مش عادية. طب وهي ما هي كل المعجزات حاجة مش عادية، ركزوا معايا. بيصنع قوات غير المعتادة، غير المعتادة يعني حاجة مش إيه؟ حاجة مش عادية. طب ما أي معجزة، نشفي أبرص حاجة مش عادية، فتح عينين أعمى حاجة مش عادية، ما أي معجزة في الدنيا مش عادية، ما اسمها معجزة؟ لا، هو بيقول هنا غير المعتادة يعني غير اللي اعتدنا نشوفها على إيد الرسل. يعني بولس كان بيعمل حاجات تفوق اللي كانوا بيعملوه الآباء الإيه؟ غير اللي احنا اعتدناه من رسل المسيح. طب ليه بولس يعني ربنا اداله انه يعمل معجزات غير المعتادة؟ لأن أفسس فيها مقاومات كتيرة، وهنشوف دلوقتي فيها عبادات وثنية قوية، الآلهة أرتميز بيعبدوها في أفسس، وفي أعمال سحر. فكان لابد ربنا قدام طيارات التشكيك الجامدة ديت يأيد الكلام بالإيه؟ بالمعجزات. واخدين بالنا ازاي؟ مدينة فيها صحر، الصحر دول بيعملوا حاجات عجيبة ولا ما بيعملوش؟ بيعمل. لو بولس عمل يعني حاجات، يقول طب ما احنا الصحر بتوعنا بيعملوا كده. لا، ده لازم بولس يعمل حاجة تفوق اللي الناس متعودة عليه، عشان الناس تصدق انه كلام بولس صح، مش كلام الايه؟ الصحرة او المقاومين. فلانه كانت في مقاومة جديدة في أفسس، ده بولس هيكتب بعد كده في رسالة يقول ان كنت قد حاربت وحوش في أفسس. ما ذكرش سفر الاعمال يعني ايه يقصد بولس بالكلمه دي، يعني ايه حارب وحوش في أفسس؟ يعني ده ان كانت في مقاومه في أفسس غير عاديه، فعشان كده ربنا سندها بمعجزات غير ايه؟ غير عاديه. كان الرب يصنع على يدي بولس قوات غير المعتاده. ايه يعني زي ايه القوات الغير المعتاده دي؟ ادانا مثال: حتى كان يؤتى عن جسده، يعني ياخده من جسمه، مناديل او مآزر. كانوا ياخدوا المناديل والمآزر ديت من على جسم بولس يحطوها على الناس العيانين المرضى، فتزول عنه الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منه. تصوروا يا أحبائي، أولا المآزر ديت يعني بولس كان عنده مرض في جسمه بيلفه بمآزر، دي ترجعنا للشوكة اللي في جسم بولس الرسول. البعض قال ان الشوكه ديت انه كانت عينين بولس ضعيف، عشان كده بولس كان بيمل الرسائل، وعشان كده بيقول لهم في رساله غلاطيا: انظروا ما اكبر الحروف التي اكتبها بيدي. قالوا اصل اللي عينه ضعيفه لما يجي يكتب الالف كبيره ليه؟ ما هو مش شايف، يكتب البه كبيره. فقالوا ما اكبر الحروف، يعني ده دليل ان بولس كانت عينه ايه؟ عينه ضعيف. وبتوع غلاطيا بيقول لهم: وددتم لو قلعتم عيونكم واعطيتموني. قالوا اشوف عشان عينه ضعيفه، فيعني هم بيقولوا احنا نديك عينينا. في الحقيقه كل الكلام دوت مش منطقي، لانه لو عينه ضعيفه هيحطوا مناديل ومآزر على العينين الضعيفه؟ لا. هم الايه وددتم لو قلعتم عيونكم؟ قالوا احنا زي ما واحد يقول لواحد انا بحبك قد عيني، خد عيني، دي علامه الايه؟ محبه الشديد. طب انظروا ما اكبر الحروف، مش اكبر حروف يعني بيكتب بخط كبير، لا، بولس كان في كل الرساله يكتب كتبت بيدي انا بولس، دي اخر كلمه في الرساله بخط ايده، علشان يبقى ده زي توقيع ان دي رساله من رسائل بولس الرسول. طب في رساله غلاطيا كتب باراجراف كبير مش كلمتين بس، دي اللي قال لهم انظروا ما اكبر الحروف، مش اكبر حروف يعني بكتب كلمه بخط كبير، لا، ده انا كتبت عدد كتير من ايه؟ من الكلمات دول. يعني ده اهتمام من بولس لكنيسه غلاطيا. طب هتكون ايه بقى المرض؟ الحاجه اللي تتاخد مناديل او مآزر. ان بولس كان عنده مرض في جسمه زي دمامل او زي بثور، كانت يعني على ما يبدو يعني بتعمل تقرحات في جسم بولس، فكان علشان بولس يطلع يوعظ حاجه بتاكل في جسمه في مرض، فكانوا يجيبوا زي ضمادات كده يحطوها في ماده مثلا زي البرمنجانات مثلا، ويحطوها على جسم بولس قبل ما يطلع يوعظ، عشان يعني تهدي بولس الساعتين اللي هو، طبعا بولس اكيد مش اقل من ساعتين وعظ بولس، ولا كان هيوعظهم 10 دقايق بولس؟ لا، تمشيش 10 دقايق مع بولس، قال وعظ عند بولس اخد لها ساعه، ساعه ونص، ساعتين. طيب هيطلع ساعتين جسمه عنده شوكه في جسده مرض، فكانوا يجيبوا المناديل دي ويقعدوا يحطوا كده على جسم بولس، يعني عشان يعني زي مسكن، عشان لما يطلع بولس يفضل يوعظ ساعتين يقدر ايه؟ يقدر يوعظ. فكانوا الناس ياخدوا الايه؟ ادي بقى مناديل والمآزر، ملهاش حاجه غير كده. مرض في جسمه كان بيستلزم انه يحطوا مواد سوائل او دواء ايا كانت بقى طريقه العلاج في الايام دي، وكانوا يحطوها على جسمه بولس عشان ترطب الجسم وتقلل الالام اللي بيحصل.

يشعر بها بولس عشان يقدر يقف يوعظ. وكان يقال ان فيبي خادمة كنيسة كنخارية كانت تملي تجلس تحت رجلين بولس تقليد من التقليدات، وكانت هي اللي تقوم بالحكاية دي. يعني هو الرجل قاعد يوعظ ودي ايه ماسكة في المناديل وقعدت ايه عشان يقدر الرجل يكمل الوعظ. اعطيت شوكة زي ما قال في الجسد، يبقى ده الكلام المنطقي، لانه اي مرض تاني مش هينتج عنه شاشات او ضمادات كتيرة تطلع من المريض، حتى لو كان جرح في ايده. طب لفنا ورمينا الشاشة وخلصنا، لا دي كانت حاجة ايه حاجة مستمرة. صاروا بقى ياخدوا الحاجة اللي فيها المرض من على جسم مريض. عشان كده قال لهم بولس في رسالة غلاطية انه كملاك من الله قبلتموني، يعني انا لما جيت لكم كنت ممكن تشوفوا منظري والمرض بتاعي، يعني سوري في الكلمة كنت تقرفوا مني، لكن رغم الشوكة اللي في جسدي ده دليل ان كانت الشوكة ديت يعني بتعمل ريحة من جسم بولس بتخلي منظر جلد بولس مش حلو، فمش مأزوش من بولس بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع، كأنه شخص المسيح. يبقى ده يؤكد يا حبيبي انه كان في مرض في جسده كان بيستلزم الضمادات ديت، وكانوا ياخدوها بقى بالميكروبات اللي فيها. طب دي لو حطيناها على واحد سليم تعمل فيه ايه؟ تعي؟ لا ده كانوا ياخدوها على جسم بولس يحطوها على العينين، العينين ايه؟ اخ ياه. طب ده يقولوا لي بقى بتوع الطب يعني يقول لك ايه، لا ده شاشه ملوثه لو لمسها مش عارف مين يجي. لا الكلام ده ما يمشيش مع الطب، ده ما يمشيش مع ربنا. قوات غير المعتاده، حاجه مش طبيعيه يا احباء. طالما واحد يبقى متعور وتشوف الشاشه مفكوكه فيها ميكروكروم وفيها ميكروبات ده الواحد يشوف منظره يعمل كده. طار ديت بقى الناس كانوا يتهافتوا عليها، ايه اصل احنا عندنا واحد عيان في البيت، هات يا عم حته صغيره معلش ماشي. طب في الحته اللي فيها يا سيدي، بس هات حته من اللي لمس جسم بولس احطها على جده عشان جده في البيت عيان، احطها على تيتا عشان تيتا فيها روح شريره مثلا، يعني ربنا يرحم الاثنين تيتا بتوعنا كانوا ناس كويسين، بس يعني احنا مثال يعني. ف ايه تزول عنهم الامراض وتخرج الايه الارواح، طبعا قوات غير الايه غير المعتاد. ومن هنا بقى يا احباء، يعني انا برضو يعني بيصعب عليا صدقوني، يعني انا احب الناس كلها والكاثوليك والارثوذكس والدنيا كلها والبروتستانت، ما حتى اليهود بموت في اليهود، انا احب اليهود قوي، هم احباء من اجل الاباء، بولس قال كده، هم احباء. احنا تاثرنا بالوش اللي حوالينا ده، شهوه قلبنا يا احباء ان اليهود يقبلوا الايمان. الله، ده إذا كان رفضهم غنى للأمم فكم يكون اقتبالهم إلا قيامة من الأموات. ده كلام الإنجيل، ده إذا كان لما رفضوا المسيح خدنا العز اللي احنا في أمة، لما الرجل يبتدي أعوذ بالله من اقفل لنا الباب اللي هو فإذا كان رفضهم للمسيح جاب الغنى اللي احنا فيه، أما اقتبالهم لما يقبلوا الإيمان بالمسيح قيامة من الأموات هتبقى دي علامة إيه؟ القيامة ومجيء المسيح التاني. فكنا بنقول احنا ليه الحكاية ديت؟ فبنقول بنحب الناس كلها يعني، لكن بيصعب علينا مثلا يجوا ناس مثلا ايه البروتستانت يقول لك ايه يعني الرفات بتاع الديسين دوت اللي انتوا قاعدين تمسحوا لي فيه الرفات يعني ايه؟ يعني واحد من الديسين اتنيح اتبقوا كده حتتين من العظم بتوعه، احنا يعني ايه نتبارك بيهم؟ يجيبوا لنا كده شال ايه ده، يقول لك ده شال البابا كرولوس، يا الواحد يحطه كده ويشعر بسلام. يعني البروتستانت يعني ايه يقعدوا يتهكموا علينا في الحته دي شويه. نقول لهم لا، يعني بعد اذنكم اولا الوصيه بتقول انكم ايه لا تصدوا سبيل البائسين، اللي عنده ايمان ان الحاجات دي فيها قوه وفيها نعمه ربنا المسيح هيديله على قد ايمانه، دي نمره واحد. نمره اتنين اهي الايه اللي تسند، مناديل لمست جسم بولس فيها بركة وبتعمل معجزة. ليه؟ لأن بولس راجل بتاع ربنا. طب لما يجيبوا لنا شال اتكلفت بيه البابا كيرلس، يا ده الواحد يكله يعني، ها لمس جسم مين؟ راجل تقي زي البابا كيرلس، راجل عاش في مخافة ربنا، طبعا حاجة عظيمة. ده مش بقى عندنا شال ولا جلبية من بتوع البابا كيرلس، لكن ده احنا عندنا عظم القديس. ايه ده؟ اذا كان الهدوم اللي لمست الجسم فيها ايه، طب العظم نفسه بقى بتاع القديسين ايه ده حاجة ايه؟ فلما احنا بنعمل كده يا احبائي احنا مش ناس يعني بنتبع
خرافات مصنعة، لا ده حتى مسنودة حتى من الكتاب المقدس.

انه المناديل والمآزر اللي بتاخد منها على جسم بولس بتعمل ايه؟ تعيش في المرض. ده مش مناديل، ده خيال، ده مش الجسم بقى، ده خيال الجسم. دي اظن دي بقى اعجب دي، يعني مناديل لمست الجسم ماشي، طب الجسم نفسه او الرفات بتاعته حاجه كبيره قوي. يعني لما اروح دير الانبوب شوي والانبوبه ديت اللي فيها جسد الانبوب شوي ده جسد، يعني بذلوا في عباده وفي صوم وفي سهر وفي متانيات وفي نسك، طبعا جسد مبروك. طب ده بقى مش الجسد، ده الخيال بتاع الايه؟ بتاع الجسد. كان ظل بطرس يشفي الايه؟ يشفي الامراض. ولما نيجي عندنا في الكنيسه ونقول ان احنا عندنا جزء من رفات القديس بطرس، دي حاجه ايه؟ حاجه حلوه، بركه كبيره في الكنيسه. النتيجه فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين. ايه اليهود الطوافين المعزمين؟ جماعه يهود ايه عارفه ايه؟ واحد يعزم على واحد، تعرف يعني ايه التعزيم؟ يعزم عليه، يقرا له يعني، يرقيه يعني. فدول كانوا شويه يهود شغالين في السحر، يجوا كده للواحد يعزموا عليه او يعني او يرقوه او يعني يعملوا له حجاب. ادعى بعض اليهود يا احبائي ان في بعض الكتب كتبها سليمان، الكتب ديت يعني بتعمل زي احجبه، وطبعا كل الكلام دوت كلام ملهوش اي اساس، لكن في بعض من اليهود ادعى الكلام دوت. فكانوا يلفوا، فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ان يسموا على الذين بهم الارواح الشريره باسم الرب يسوع قائلين نكتم عليكم بيسوع الذي يكرز به بولس. هم الاول كانوا بيلفوا بالاحجبه بتاعتهم والسحر بتاعهم ايه؟ يخففوا الناس. طبعا هم اللي بيخففوا ولا حاجه، كل شغل سحر. لما شافوا المعجزات اللي بيعملها بولس، ان بولس يقف قدام المريض يقول له باسم يسوع المسيح الناصري خف يخف، باسم يسوع الناصري قوم يقوم، يقول للروح الشرير باسم يسوع الناصري اخرج اخرج. فجماعه بتوع السحر دول قالوا طب ما دي اسهل، بدل ما بنقعد نجيب حجاب ونقعد نكتب. كتابه الحجاب دي مش سهله برضه، يعني هم بياخدوا فلوس لانه بيتعبوا في الحقيقه. يجيب حته شريطه كده كبيره ويقعد يشخبط، وكل شخبطه غير الشخبطه الثانيه، يعني بيتفنن الراجل. شفتوا حجابه قبل كده؟ فتحت حجابه هتلاقي يعني ايه، وايش احمر وايش اخضر ونقطه وبتاع وحاجه، يعني كده ايه، حاجه كده لوحه فنيه. فالراجل بيتعب يعني. فقال الله طب ما احنا بدل ما احنا قاعدين نعمل في احجبه ونلف في القماشه ونخيطه ونحط فيه شويه ردق وشويه عظم صراصير، طب ما في شغلانه اسهل، ان احنا نقف قدام الراجل العيان زي ما بولس بيعمل نقول له باسم يسوع، الحكايه تبقى ايه؟ اسهل. فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ان يسموا على الذين بهم الارواح الشريره باسم الرب يسوع قائلين نقسم عليكم بيسوع الذي يكرز به بولس. ده دليل انه معجزات بولس انتشرت ولا ما انتشرتش، وكل الناس شعرت ان اسم يسوع ده اسم فيه ايه؟ أو فالناس السحر دول قالوا طب ما احنا نستخدم نفس الايه؟ نفس الحكايه ديت. وبدا يدينا مثال لناس عملوا الحدوته ديت. وكان سبعه بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنه الذين فعلوا هذا. اولا سكاوى ده اسم يوناني، فمش ممكن يكون في اسم رؤساء كهنه اليهود رجل اسمه ايه؟ اسمه يوناني. دي نمره واحد. نمره اتنين، لو رئيس كهنه اليهود كان ايه اللي هيخليه يسيب اورشليم الهيكل ويروح يعيش فين؟ في افسس. نمره ثلاثة، السجلات بتاعه رؤساء كهنه اليهود محفوظه، يعني مكتوبه يعني ومعروفه، ما فيش رئيس كهنه منهم كان اسمه ايه؟ اسمه سكاوى. طب امال ايه بقى اللي مقصود هنا؟ وكان سبعه بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنه الذين فعلوا هذا. ممكن يكون اربع اراء. قد يكون رئيس الكهنه دوت ده زي البابا كده، ده رئيس كهنه اليهود. طب هم كان عندهم 24 فرقه كهنه، كل فرقه تروح تخدم فطره في الهيكل، كل فرقه ليها رئيس كهنه، زي ما سمعنا عن زكريا ابو يوحنا المعمدان من فرقه ايه؟ أبية. في 24 فريق، فقد يكون ده رئيس من رؤساء ال 24 فرقه دول، فعشان كده دعي رئيس ايه؟ كهنه، لكن مش رئيس كهنه يعني زي حنان وقيافه يعني، قد يكون ديت. قد يكون هو مش رئيس كهنه لكن يهودي موجود في افسس، والناس بتوع اليهود بتوع افسس قالوا له انت رئيس كهنه، يعني هم اللي اقاموه ايه؟ رئيس كهنه. او قد يكون مجرد واحد من عيله هارون. طبعا عيله هارون دي عيله الكهنه، وعايش في افسس قالوا له خلاص يا عم تبقى انت رئيس الكهنه بتاع اليهود. او قد يكون عضو في مجمع السنهدرين، لكن ما فيش رئيس كهنه في تاريخ اليهود زي حنان وقيافه مثلا دعا اسمه سكاوى، قد يكون حاجه من الاربعه دول. المهم ان هو بيلف بقى هو وعياله ويقولوا للناس تعالوا نقرا لكم، تعالوا نعمل لكم حجاب، نطلع لكم الشيطان، نشفي المرض بتاعكم. فلما لقوا الحكايه بتاعت اسم يسوع دي قالوا خلاص نعمل

نفس الحكاية دي. هنا أحب أنا عايز أقول ملحوظة واحدة، إنه السبت اللي ربنا اختاره للخدمة سواء كان سبت لاوي أو عائلة هارون المفروض كان يخدموا ربنا، للأسف هم شغالين شغل إيه دلوقتي؟ شغل السحر، ده شغل مين؟ شغل شياطين. طبعا شيء محزن جدا إن الناس اللي ربنا اختارهم للخدمة بدل ما يخدموا ربنا بيخدموا مين؟ بيخدموا الشيطان. نمرة اتنين، ودي الأمر، إن ناس بتستخدم اسم المسيح في الإيه؟ في السحر، وده بيحصل لغاية النهاردة. يا ما ناس تيجي يا ابونا ده ما بيعملش حاجه، ده بيقرا المزامير بس. يعني ايه بيقول ابونا؟ لو قرينا المزمور 150 من الاخر للاول، ما اعرفش بالمعكوس دي ازاي، انا مش عارف ازاي، انا هل يقروا من الاخر للاول ولا الرب يقراها ما اعرفش بيعملوا ايه يعني. يعني هل بيقرا الكلمه بالمعكوس ولا بيقرا المزمور من تحت لفوق؟ انا ما اعرفش، انا بسول حيده بقى يعني، احنا بنقرا المزامير بس يعني بيقراها بالمعكوس، المعكوس ايه ومعدول ايه يعني. للاسف يا احبائي حتى ده كلام ربنا بقينا نستخدمه في الايه؟ في السحر. يا ما ناس تيجي تقول يا ابونا ده مبدأ، ده بيقرا مزامير يا ابونا، ده انسان مسيحي، ده مش ما هو اسم المسيح بيستخدمه في الايه؟ بيستخدمه في السحر. زي مين؟ زي سكاوى باشا دوت. فاجاب الروح الشرير وقال، وقفوا بقى على واحد بقى وايه وشدوا حليهم كده وقالوا بس باسم يسوع ايه الذي يكرس به بولس اطلع. طلع، هو طلع ده معلقه في الحقيقه. فأجاب الروح الشرير وقال، طبعا الروح الشرير يكلم على لسان مين؟ اللي كان لسان الرجل. وقال أما يسوع فأنا أعرف، وبولس أنا أعلم. أنا أعرف مين يسوع؟ طبعا أنا أعرفك من أنت يسوع ليه؟ النصارى يعرفوا كويس قوي أنت ابن الله، أتيت قبل الوقت لتهلكنا، عارفين طبعا. وبولس أنا أعلم، هذا بولس ده هو اللي إيه بوظ لنا الشغل بتاعنا فين؟ في أفسس، قاعد له بقاله بيقفل 3 سنين لما قطع عشنا في مدينة أفسس الناس الصحراء. وأما أنتم إيه؟ فمن أنتم؟ مين أنتم؟ يبقى إذن يا أحبائي القضية مش قضية مجرد إن إحنا نقول اسم المسيح الشيطاني إيه؟ يخاف لا، ولا طبعا أنا بعمل الصليب يا أبونا، طبعا أنا بعمل الصليب وبخاف برضه، أنت يعني هي كده يعني خلاص دي هتخوف الشيطان؟ الشيطان يبص اللي بيقول اسم المسيح دوت أو اللي بيرشم الصليب، هل له حياة نقية في الداخل؟ لو له حياة نقية الشيطان إيه؟ لكن واحد يعمل له كده هوت واشتان يقطع بيعمل تاني. يعني علامة الصليب احباء مش يعني مجرد تعويزة، لا، ان ما كانتش بتتعمل من قلب نقي له حياة طهرة مع ربنا ما تخوفش الشيطان. بدليل اهو الناس زول، ناس اشرار ولا مش اشرار؟ اشرار. طب قالوا اسم المسيح الشيطان خاف؟ لا ما خافش. طب امتى الشيطان يخاف من اسم المسيح؟ لما ينطق به انسان ايه؟ انسان تقي، انسان عايش في خوف ربنا، انسان تايب، إنسان مرتبط بالمسيح. لكن مجرد ينادي اسم المسيح وهو ملهوش حياة قوية مع ربنا ولا يتأثر الشيطان. فأجاب الروح الشرير وقال أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ قد يكون المعنى الثاني ليها، طيب أنا عارف أن المسيح إدى سلطان للبعض، المسيح إدى سلطان لتلامذته قال لهم إيه؟ أعطيكم سلطان تدوسوا الحياة والعقارب وإن شربتم شيئا مميتا فلا يضركم. إلا آمنوا بالمسيح خدوا هذا السلطان. طب انتم مين اللي اداكوا السلطان دوت؟ هل انتم من المؤمنين بيه؟ مش مؤمنين بيه. يبقى اللي يستخدم كلام المسيح وهو مش مؤمن الكلام ما يعملش ايه؟ ما يجيبش نتيجة. قد يكون المعنى الثالث، طبعا لاحظوا في الاسلوب بتاعه قال له ايه؟ اما يسوع فانا اعرف، واما بولس فانا اعلم، اما انتم فمن أنتم؟ ما قالش يسوع من هو يسوع، ما قالش بولس من هو بولس، لا هو عارف يسوع كويس وعارف مين، لكن أنتوا أنا عمري ما سمعت عنكم. سؤال يا أحبائي كل واحد فينا يسأل نفسه، هل اسمنا معروف في مملكة الظلمة؟ يا ابونا لا دي حاجة وحشة، لا دي حاجة وحشة، ده ريت الإنسان التقي الشياطين تقعد في الجحيم كده، ما يا فلان وإله منك يا مقار، اسم مقار ده يغيظ الشياطين، فهم في الجحيم عارفين الموضوع ده اسم مقار ده ربنا يبعده عننا، هم يعني الناس الأشرار، فالشياطين عارفين الناس الأتقية واسمهم معروف في مملكة الظلمة. ليه؟ لأن دول بيعملوا أعمال تهز مملكة الظلمة. لكن واحد تاني الشيطان يسمع اسمه مين ده مسيحي ده ولا عارفين قصة الراهب، في راهب أوضحها لكم يمكن القصة تبان، راهب داخل الدير وبعد كده وقع في خطية فراح لأب اعتراف وقال له أبونا الشيطان ضحك عليا وخلاني عملت كده وكده، راح طالع الشيطان قال له ولا سمعت إن أنت تراه بنت من أساسه. القصة دي حصلت فعلا،
حتى تقول الشيطان، واحنا ولا نعرفك انت ليه، لان

مالكش أسير، مالكش قوة، مالكش عمل، أنت لا تمثل شيء بالنسبة لمملكة الشيطان. لكن الأسامي اللي بتهز مملكة الشيطان الناس الإيه؟ الناس القديسين، الناس التايبة، اسمهم مرعب بالنسبة للشيطان. يوستينا إيه؟ إنسانة تقية. الشيطان يسمع اسم يوستينا يعمل إيه؟ في الجحيم عارفين اسمها، ده عارفينه وحافظينه، إيه؟ ده حاجة يعني إيه؟ ما بتشرفين بس يسمعوا الاسم ده يترعبوا. فالشيطان بسلامته، ما مش بسلامته بقى، بقلق وبخوفه، ما ملهوش سلام. الشيطان يجيله منين سلامه؟ عندوش سلام ده، بخوفه باضطرابه بانزعاجه بمشكلته. راح لابس لبس مين؟ عمل شكل مين؟ يوستينا. وراح رايح لمين؟ لكبريانوس. كبريانوس اول ما شاف طبعا هو ما يعرفش، مرحبا بسيدة النساء ايه؟ يوستينا. يا نهارك ابيض، انت نطقت الاسم. الشيطان راح ايه؟ ليه؟ عارف مين يوستينا ديت؟ انسانة تقية. فالسؤال يا احبائي، لو احنا فعلا ناس روحيين، ناس بتوع ربنا، اسمنا يعمل ايه للشيطان؟ على الاقل سمع انه في كنيسه العذراء تسوني اسمها كذا، ليه؟ اصل ديت يعني بنت تقيه وبنت تايبه وكلامها يعني بيفرح الولاد، والولاد بيحبوها، والولاد بيجوا الكنيسه عشانها. يعني اسم سمع، يعني الشياطين قعدوا كده مع بعضيهم قالوا البنت اللي في كنيسه العذراء دي اللي اسمها فلانه. ليه؟ اعمالها بتخوف الشيطان. طب السؤال يا حبايبي، هل احنا اسامينا لما الشيطان يسمعها يضحك، وانا لما يسمعها ويلاه منك يا مش علشان اسمنا يعمل معجزات يا حبايبي، ما اقولش كده، لكن مجرد ناس تقيه، ناس عايشه مع ربنا، فالشيطان يسمع الاسم يتضايق يتغاص. فاجاب الروح الشرير وقال اما يسوع فانا اعرفه وبولس انا اعلمه، اما انتم فمن انتم؟ طب يا عم خلاص مش عايز تطلع، خلاص امان عليك. قال له لا انت يعني تقلق نومتي واسيبك. فوسب عليهم الانسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم. هم سبع ايه؟ سبع رجال، وده انسان في روح شرير. راح الروح الشرير دوت مدي للراجل قوه. فعلا الشيطان كده احبائي بعيد عنكم، لما انسان طبعا بعيد عنكم بالتاكيد طبعا، يعني ساكن فينا روح ربنا وجسده ودمه فينا وكلمته سكنانا، ده الشيطان يعني ما يهوبش من بعيد كده ممكن بيوقعنا في خطيه، لكن ما يقدرش يسكن جوه، ما يقدرش باي حال من الاحوال. لا، هم المسيح جوه يعمل ايه لما واحد يقول لك انا عاملين لي عمل وانا الشيطان بيأذيني؟ يأذي فين يا عم؟ مش المسيح جوه؟ فلما تشوفوا حد يكون في روح شرير تلاقوا عليه قوة وعافية، يعني تبقى واحدة ست صدقوني، وثلاث أربع رجالة مش قادرين إيه؟ تقعد ترفص وتخبط. طب دي قوتي؟ دي مش قوة الست، دي قوة مين؟ قوة الشيطان اللي جوه. فالراجل الروح الشرير اللي فيه مسك سبع رجالة إيه؟ رنهم حتة حلقة، حتى هربوا من ذلك البيت عراه ومجرحين. يعني مش مجروحين يعني إيه؟ حتة خدشة كده، أنا مجروح. لا، مجرحين يعني جسمهم إيه؟ متهلش زي تسوني كده لما طلع عليها روح روح سرقه، مش روح شرير يعني لا سمح الله. دي بينت يا احبائي قوه الشيطان، عنده قوه ولا ما عندوش؟ طب ايه اللي حاجم القوه ديت عننا؟ ده اسم مين؟ اسم المسيح. بقى يحسوا بالعز اللي انتوا فيه. يعني ادي شيطان واحد مسك سبع رجاله يعني عدمهم العافيه. طب امال ماله يعني سايبنا وقاعدين ليه؟ اسم المسيح وعمل روح القدوس ايه؟ ملجمه، بعده عننا، لكن هو مارد وحش. فما بتظهرش قوته امام ولاد ربنا، لكن تبان قوته فين؟ في غير المؤمنين. حبها حاجه صعب انسان يبقى مخلوق على صوره الله. شوفوا لما الشيطان يتملكه ويقعد يزقر ويطلع اصوات وعينه تبقى حاجه يا حبايبي، يعني حاجه يعني شوفوا النعمه اللي المسيح ايه؟ مدام أنتم الذين بقوة الله إيه؟ محفوظين. في قوة الله بذاتها بتعمل إيه؟ بتحوط حوالين. طبعا الشيطان بقى اتغاظ من الراجل دوت، من السبع رجالة دول، وانت يعني بولس مش قادرين عليه، عارفين دي هو ليه ضربهم؟ ضربهم من الغيظ، عارفين لما يكون واحد قوي وجي واحد أقوى منه راح مديله علقة، فطبعا إيه؟ غصب عنه بيروح إيه؟ ساكت. صار بقى بعد ما يجي القوي ده يضربه، يجي بقى عيل صغير يقول لك فرصة أروح كمان أنا أضربه، فمن غيظ اللي اتضرب ده إيه؟ يا كمان أنت؟ طب الكبير ضربني ماشي، لكن كمان الحكاية مش هتعيل يعني. يعني أنا عايز أفهمكم هو ليه ضربهم؟ هو قدام بولس مغلوب ما بيقدرش يعمل حاجة.

فالمتكبر العنيد دوت لما يتزل يبقى من جواه بي ايه بيغلب. فجاله بقى واحد ما عندوش اي قوه وفاكر يعني انه قال له لا الحكايه بقى مش هت ايه مش للدرجه دي يعني. بولس ماشي بولس يغلبنا ماشي لكن انت بتوع سكاوى انتوا مالكم مال. فمن غيظ الشيطان من اللي مش قادر يعمله مع بولس راح عامله في مين؟ في السبعه دول. فاهمين الحته ديت ازاي؟ اجيب لكم مثلا يوضحها اصل دي بصراحه انا فرحان بيها قوي. يعني مثلا حضرتك مثلا ايه تيجي مثلا مديره في الشغل تروح مزعقالك انت مثلا مش قادره ايه مش قادره تردي مثلا هذه المديره تروحي مروحه البيت تيجي اختك الصغيره تروح قايله لك نفس الكلمه ايه بقى هي الحكايه ثابت طب المديره ماشي مش قادرين عليها لكن كمان انت طبعا هو المثل وحش مش مفروض نعمل كده بس انا عايز اقرب لكم الحكايه. هم قدام بولس مش قادرين يعملوا حاجه فغصب عن الشيطان ساكت. فلما جاي كمان بقى اولاد سكاوى دول لا بقى الحكايه ما ايه الحكايه مش سايبه بقى للدرجه دي يعني كفايه كفايه بولس بيعمل فينا كده لكن ما تجوش انتوا كمان تعملوا كده. فمن غيظه قام عمل ايه في السبع رجاله دول ضربهم وخرجهم من البيت مجرحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في افسس. يعني كل الناس بقى عرفت ان اسم يسوع اقوى منين من السحر. كل الناس عرفت ان اسم المسيح له قوه اكتر من قوه السحره دول. فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم. يعني الحكايه اللي الشيطان حاول يضحك بيها على اولاد سكاوى اتسببت لمزيد من الايه من التعظيم اسم المسيح. برضه حته لذيذه احبائي كان اسم يسوع يتعظم ما قالش اسم بولس رغم ان بولس هو اللي بيعمل المعجزات لكن تملي المجد يروح لمين يروح للمسيح. يبقى اول حادثه حصلت في ابولس تلامذه في افسس تلامذه ابولس. الحادثه الثانيه مدرسه تيرانوس. الحادثه الثالثه الايات اللي فوق المعتاده اللي حصلت مع بولس. الحادثه الرابعه والاخيره هختم بيها وكان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين ومخبرين بافعالهم. الناس من نفسها بقى لما قبلت الايمان بالمسيح راحت ايه تعترف هم من نفسهم. الاعتراف يا احبائي أول ثلاث قرون في الكنيسة كان الاعتراف علني. تصوروا بقى لما حضرتك كده تيجي تعملي خطية تروحي واقفة في وسط الكنيسة قدام الكنيسة كلها أنا عملت كيت وعملت ده. الحكاية دي قعدت لمدة كام؟ ثلاث قرون 300 سنة في تاريخ المسيحية. بدءا من القرن الثالث بدأ يبقى الاعتراف سري ما بين المعترف وما بين مين؟ ما بين الكاهن. وأول واحد اتكلم عن الاعتراف السري ما بين المعترف والكاهن كان أوريجانوس. أوريجانوس ده عاش في سنة 185 لغاية سنة 254. لكن قبل سنة 185 قبل عهد أوريجانوس كان الاعتراف إيه؟ علني. يأتوا مقرين يعني قدام الكنيسة كلها. طب ده إحنا الحكاية دلوقتي في الإيه؟ في السر. أصل أنا بتكسف. أما لو كنا عايشين في أول ثلاث قرون كنا عملنا إيه؟ فالحكاية دلوقتي أسهل بكتير أهو نقولها. طب طبيعي لما الواحد بيقول الخطية بيرتاح. طب لما لها لكاهن واخد سلطان بالحل والربط من المسيح أفضل ما نقولها لحد إيه؟ ما هو المبدأ إن إحنا لما نقول بنرتاح دي حقيقة. الواحد لما بيعمل عملة يفضل ضميره إيه؟ طب مجرد إن يقولها يرتاح. طب ما بدل ما نقولها لأي حد طب ومن باب أولى نقولها لمين؟ على الكاهن مع سلطان. كل ما تربطون يكون مربوط وكل ما تحدون يكون محد. مش بس اعترفوا لكن عملوا عمل. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع. مش بس لما قبلوا الإيمان بالمسيح اعترفوا لكن لموا كتب السحر بتاعتهم وعملوا فيها إيه؟ حرقوها. إيه رأيك يا أحبائي؟ الحاجة اللي بتسبب الخطية ممكن النهاردة نحرقها؟ أصله مش عارف أنا بشوف إيه أنا بتفرج على إيه أنا بسمع إيه. إيه رأيكم نروح النهاردة نعمل في الحاجات دي إيه؟ نحرقها. بيتوب أبونا طب في أفكار في مخي برضه نحرقها. بس دي تتحرق بنار إيه؟ وتبقى حرقة تجيب النار وتروح مولع راسك. تقولي أصل المسيح قال لنا أنتم نور العالم. لا نحرق الأفكار بإيه؟ بنار بس نار الإيه؟ نار الروح القدس. طب أنا هسأل طب سؤال طب حرقوا الكتب ليه؟ ماشي أنتم بطلتوا سحر ارموا الإيه؟ ارموا الكتب. برافو. قالوا طب ما احنا لما نرميها واحد تاني هيروح ايه ياخد. لا ده احنا نحرقها علشان يعني نقطع دبره. نقطع دبره يعني ايه؟ نقطع عرقه. طب حرقوها علنيه ليه؟ لان قالوا زي ما استخدمنا السحر علنيه نعلن علنيه ان احنا بطلنا حكايه الايه السحر دي قفلنا الدكان خلاص.
وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقون. برضو كلمة يحرقونها خلاص خلصنا صدقين. أنا عارف أول مرة تيجي وإحنا طولنا ويعني أنت كده يعني ناوية إيه زي بتوع أفسس مش معتبة تاني يعني نصيبك ده كده والصوت بيتعب. أمال ده رحمة ربنا بيكو إن الواحد صوته دلوقتي بيتعب. ده لو ما كانش الصوت بيتعب كان زماننا قاعدين ليه لبكرة هتحرم خلاص خلصنا صدقوني. اخر حته دي كنا بنقول ايه؟ الايه بقى بتقول ايه؟ ويحرقون مش يحرقونها. كلمه يحرقوا يعني لو انا مسكت كده كتاب ورحت حارق الطرطوفه بتاعته اسمه اتحرق. لكن يحرقونها يعني حولوها كلها لايه؟ لرماد. ما بقاش ليها اثر. وحسب أسمانها فوجدوها ثمن الكتب دي إيه؟ 50,000 من الفض. 50,000 من الفضة ديت يعني تقريبا النهاردة مش أقل من 30,000 جنيه. مش أقل من كده ما كانش أكتر. تصوروا بقى. طب يا جماعة روحوا بعوها وكسبوا فلوس. قالوا لا لا لا لا, لا. إحنا الخطية ديت يعني عايزين إيه يعني حتى محدش تاني يتأذي بيها ومش عايزين مكسب من وراء الخطية. وهكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. طبعا ايه الايمان قاعد ايه قاعد يزداد. يبقى النهارده خدنا اول حدث خلاص خلصت بقى بس براجع. اول حدث في افسس ال 12 ترميز بتوع بولس اللي ليهم نشاط لكن مش بالروح القدس. فاول ما شافهم بولس ادرك ان دول مش بيشتغلوا بقوه الروح القدس فسالهم هل قبلتم الروح القدس. الحاجه الثانيه شفنا لما بولس دخل المجمع 3 اشهر بدا يقاوموا بولس فكانت النتيجه ان بولس اعتزل و راح في مدرسة تيرانوس قعد فيها لمدة سنتين يوعظ كل يوم. فكانت النتيجة أنه انتشرت كلمة ربنا في كل آسيا. الحاجة الثالثة أن ربنا علشان يقوي الكرازة والخدمة خلى آيات ومعجزات غير عادية تحصل على أيدين بولس لدرجة أن المناديل والمآزر كانت بتإيه كانت بتشفي المرضى. الحاجة الرابعة اللي حصلت في أفسس أنه الناس اعترفوا علانية ومش بس اعترفوا علانية لكن كمان إيه حرقوا الكتب إيه على نيت. يبقى في كنيسة أفسس شفنا كم سر من أسرار الكنيسة. يأتوا إيه معترفين ومكرين بأفعالهم. يبقى سر الاعتراف. شفنا سر تاني. شفنا بولس لما راح أفسس لقى ناس مش متعمدين راح معمدهم. يبقى شفنا سر تاني سر الإيه المعمودية. بولس حط إيده. شفنا سر تالت سر الإيه الميؤوب. هنسمع بعد كده أن بولس من ميليتوس أرسل أفسس واستدعى كسوس الكنيسة. يبقى معنى كده أن بولس رسم لهم إيه خصوص. يبقى شفنا كم سر من أسرار الكنيسة في كنيسة أفسس. 4 معمودية الميرون الاعتراف سر الإيه سر الكهنوت. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. وأنا بسمع الإنجيل بتخيل لو لي حد قريب توفى في بلد من البلاد ورايح أعزيهم، وأجي أقف قبل البلد ومرضاش أدخل، إيه رأيكم في التعزية دي؟ يعني واحد مثلا ليه قريب في طنطا ولا دمنهور ولا حاجة، ويجي على مدخل المدينة ويقف ويستنى. موقف عجيب يعمله السيد المسيح، لم يدخل القرية ولا دخل البيت ولا راح يعزيهم يقول لهم كلمة تعزية، ولكن يجي عند مدخل القرية ويقف. في إيه يا رب؟ قال في موقف خطير موجود في العالم، إن العالم بيجري وبيجري زي السمك الميت مع التيار. الناس بتعمل حاجة معينة زي زيه، في موضة معينة نمشي مع الموضة المعينة، سواء أكل، شرب، لبس، حفلات، أكاليل، جنازات، أيا كان. مسيحنا يجي عند القرية ويقف يقول أنا عايزك تفكر كويس، هتمشي ورا التيار العام ولا تحب تفكر في أبديتك وتفكر في خلاصك وتفكر في السماء بتاعتك؟ وقفت السيد المسيح عند مدخل القرية، معناها جاي لكن لا يقحم نفسه جوه البيت، جاي من السماء ونازل واقف على باب القلب يقرع، إن فتح لي أحد أدخل وأتعشى معه. أنا خايف أقول على نفسي وخايف عليكم أن احنا نكون زي اللي قاعدين في جنازة، كل الناس بتبكي نبكي، في إكليل كل الناس بتزارت نزارت، في حفلة أيا كان نوعها بعد الإكليل زي غيري، أنا مش أحسن منهم، ماشي في الطيار زي السمك الميت. مسيحنا واقف على باب قلبك زي ما واقف على باب القرية بيقول لك تختار أنهي، الطيار العام ولا تختار تفكر في جدية من أجل أبديتك. مش هنقدر نقف في يوم الدينونة نقول له نعمل إيه، كل الناس كانوا بيصرخوا أصلبه أصلبه، يعني جات علينا. ما ينفعش، في ممكن واحد زي يوحنا الحبيب يبقى فريد يقول كل الناس يقولوا اصلبوا حتى التلاميذ يهربوا، لكن أنا أرافق المسيح لغاية الصليب، فيتمتع أن ياخد مين؟ ياخد العذراء أمه، فيبقى كأنه موضع السيد المسيح. يعني المسيح اعتبر نفسه أن يوحنا ده يبقى أخوه وقال له هو ذا أمك. أحبائي، بينقصنا نقطة خطيرة في حياتنا، الوقفة الجادة مع النفس. أنا فين ومسيحي فين ورايح على فين وهدفي إيه في الحياة؟ أنا بستغرب إزاي مارثا مجرد جالها خبر مسيح واقف مستني ما قالتش لا أنا صعبان عليا منه، ما أنا بعت له ليا 4 أيام ما سألش فيا، ولا قالت هو اللي يجي يعزي، لا يا ريت اللي معاها طفل
تبقى ورا شوية. احنا هنحاول نعمل أوضة مخصوص للأطفال. ولا قالت انه طب ما انا بعت له وهو ما جاش، ولا هو اللي يجي يعزي يقف بعيد على مدخل القرية، هو اللي يجي ولا احنا نروح. لكن مرثا قالت لا، العالم كله كوم ومسيحي فوق كل هذا الكوم. ما ظنش كان في ذهنها انه حيقيم لعازر، لكن هي احبت المسيح، وزي ما شهدت لي انه هو المسيح القادم الى هذا العالم مخلص العالم. فقالت الجنازه دي لا تساوي شيء جنب مقابلتي مع المسيح واهب الحياه. اقعد مع نفسك شويه حبيبي، اقعد يا اختي شويه، وانا ككاهن اقعد مع او كمسيحي اقعد مع نفسي. مش كل الناس راح على العشية يبقى انا رايح العشية، كل الناس هتحضر الاكليل الفلاني انا هحضر الاكليل الفلاني، مش في جنازه يبقى انا رايح جنازه. تقول لي امال عايزني ايه؟ اقول لك في اله، في مسيح شاغل قلبي، وليا خطة رايح العشية، أعماق قلبي تشتاق للمسيح بتاعي، حضر الإكليل أعماق قلبي بتستنى الإكليل السماوي، رايح جنازة جوايا في داخلي منتظر الانطلاق من هذا العالم لكي أوجد مع المسيح إلى الأبد. احنا محتاجين احبائي كل يوم كل واحد فينا ان يراجع نفسه. سر قوة الكنيسة الاولى الاهتمام بالاعداد الخاصة مع المسيح، يعني يبقى بطرك بطرك ورايح قابل مامته اسمه البابا تيموثاوس، وبعدين مامته قاعدة في البيت في القرية بتاعتها بتغزل. متهيألي كده لو واحدة من الستات موجودين هنا وابنها في الدير ورشحوه للبطريركية ياه تزقطت، تقول هيبقى ابني بطرك، ودي قاعدة ودموعها نازلة على خدها. فبص لها لا انت مش عارفاني، قالت له عارفاك، قال أنا ابنك، قالت له كنت أتمنىك تيجي محمول على نعش من أن أنا أشوفك جاي كبطرك شايل هم كل الناس مطالب بدم هؤلاء كل الشعب. كان درس جميل تقدمه أم لابنها عشان يعيش كل أيام البطريركية ما يشغله مش المنظر البراني أنه بطرك، ولكن ما يشغله خلاص نفسه فيعمل لأجل خلاص كل نفس لألا تطلب هذه النفس منه. العالم بيجري كل يوم بالبروباغندات بكل أصنافها، ولما أقول العالم أقول بما في الكنيسة للأسف وعلى كثير من المستويات. احنا محتاجين لمراجعة نفسنا، فين مسيحنا واقف، فين اتقابل معاه، ازاي اقول له ايه، احتياجاتي ايه، طلباتي من جهة العالم عنده هي ايه. مش بننبسط ان الكنيسة مليانة ناس، لكن انبسط ان السماء تبص كده تلاقي كل قلب ملتهب بحب الله، كل قلب واقف كده زي مريم ومارثا نسيوا الجنازة وفين يتكلموا عن المسيح، في خضوع في سجود في إيمان في عتاب جميل في تجاهل لكل الناس اللي حواليهم، كأنه لا يوجد حواليهم أحد
زي ما قال القديس أغسطينوس، ببص كأنه ما فيش غير ربنا وأنا. الصبحية كده قريت كتاب صغير، جزء من كتاب يعني، فبيحكي عن قصة زمان كتبتها للولاد الصغيرين لكن ما كانتش في ذهني بالصورة اللي هو كتبها. قصة ملك، هي قصة مشهورة في العالم، خيالية طبعا. قصة ملك كل همه كل يوم يلبس حاجة جديدة، بالضبط زي كثير من السيدات ورجالة وشبان وشابات هذا العصر. آخر موديل يبقى إيه؟ أحسن مكان نادي السهرة فيه فين؟ إلى آخره. فده كان هوايته، يلبس كل يوم توب أو رداء جديد وفريد، لدرجة أن الملوك في العالم يشتهوا يجوا يشوفوا آخر موديل النهاردة إيه، مش الشهر ده إيه ولا السنة دي إيه، موديل يومي. فاتنين إخوات بعتوا للملك قالوا له أحنا هنعمل حتة توب، بس ده بياخد مدة طويلة يتعمل، توب عجيب وفريد محدش يقدر يشوفه إلا الإنسان الأمين. لو إنسان مش أمين ما يشوفش التوب، وإنت كده تقدر تعرف الناس الأمنة من الناس الخاينين ليك.

ودفع مبلغ كبير جدا وبدأوا يعملوا التوب، وكان كله خيال. كل ما يجي وزير ولا عضو من مجلس الشعب ولا حاجة يبص كده يقول الله ايه التوب الجميل ده. ما هو لو ما قالش كده يبقى ايه؟ يبقى انسان خاين للملك مش شايف التوب. وجه اليوم اللي يلبس التوب والملك مش شايف يتوب وخايف يقول انا مش شايف التوب، يقولوا انت خاين للبلد. فقالوا له بدوا يلبسوه ويقولوا يا ايه جمال التوب ده. وطلع الشعب كله والعظماء يهللوا بجمال التوب، ولا في توب ولا حاجه، لابس اللبس الداخلي. فطفل صغير وقف كده وقال للملك، قال له ايه اللي منزلك بثيابك الداخليه؟ امال فين التوب بتاعك؟ وهنا كانت الصدمة للملك، للوزراء، للشعب. الكل ماشي مع التيار، لا يهتم بالحق لكن يهتم ماذا يقول الناس أو ماذا يقول الملك عنهم. أنا خايف أقول هو ده الجو الحالي. في حفلة وكل الناس تعمل حفلات، إيه يعني لما يحصل فيها رأس؟ إيه يعني لما يشربوا فيها خمرة؟ ايه يعني لما نقضي ليلة؟ ما هي ليلة في العمر لما نقعد ليلة كده وننبسط. او يقول لك اصل البنات رايحين يبسطوا العروس، يعيني على يبسطوا العروس ويحزنوا قلب ربنا. احنا نحتاج لمراجعة جديدة، ونحتاج لوقفة المسيح عند مدخل قرية بيت عنيا، واحنا نروح لنقول له نتكلم معاه في حوار صريح. لو كنت ها هنا لم يمت أخي، يقول لي أنا موجود ما تخافيش، أخوك لا يموت. أحبائي لازم نراجع حساباتنا، لازم نراجع حساباتنا مهما كان الثمن. وهتطلع كسبان بالعالم وكسبان السماء وكسبان المسيح وكسبان حياتك وكسبان اللي حواليك. أم بنظنيوس قعد مع نفسه شوية كده وبدأ يفكر. ما فيش حد قابله طبعا في المخفيين، لكن ما حدش فكر في نظام الرهبنة. هو بدأ يفكر تمنها إيه؟ قال ما يهمنيش تمنها، أنا يهمني الحق، أنا يهمني الحق. طريق خلاص يمشي فيه حتى ولو وقف العالم كله ضدي، طريق خلاصي أهم من كل حاجة في العالم. نفسنا النهاردة كده كهنة وشمامسة وخدام وخادمات وشعب وأطفال صغيرين، كل واحد يرجع كده يعمل إعادة تقييم لحياته، مش مع نفسه لكن مع المسيح الساكن في قلبه. يقول له ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ قعدة لطيفة مع المسيح هتغير كل حياتنا إلى الأبد. ربما في البداية هنلاقي مقاومة حتى من أعز من لينا، حتى من أحيانا من الكنيسة نفسها. وليكن مسيحي فوق الكل، أبديتي أهم من العالم، خلاص نفسي أفضل من كل شيء في حياتي. يا ربي نفسنا النهاردة كلنا نيجي نقعد عند قدميك مع مريم ومرثا ونقول لك من كل قلبنا لعازر قد مات، لو كنت هنا لم يمت أخي. تعال يا ربي، أنت الوحيد اللي تقدر تقيم نفسي الميتة وتديني أعمل ليس من أجل الناس ولا من أجل الكرامة ولا من أجل المديح. حتى بعد الموت بفرح قوي لما بسمع في سير القديسين عن الناس اللي صمموا أن حتى بعد موتهم ما يبقاش لهم كرامة زمنية. لك عامل بها إيه؟ كل عينيا على السماء، كل عينيا على الأبدية. فرحان
لأنه السماء كلها تحت بين إيديه. يا ربي من أجل حبك اللي أنزلك لغاية هذا العالم، أعطينا كلنا أن احنا نعيش كأولاد مقدسين ليك، تقعد أنت يا ربي معانا وتشرق بنورك فينا، روحك النار يا

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

عايز اكلمكم النهاردة في موضوع الحلول الالهية والحلول البشرية. كل انسان منا في الحياة بتصادفه مشاكل او ضيقات او مسائل يحتاج انه يبت فيها ويحلها، فهل يحل هذا الموضوع بطريقة بشرية ام بطريقة الهية؟ وهل يحل الموضوع او يخلي ربنا يحله؟ دي مسألة عايزة مننا ان احنا نفكر. في كثير من الناس حتى الناس القديسين لجأوا الى الحلول البشرية وتعبوا. خذوا مثلا ابراهيم اب الاباء. ابراهيم اب الاباء ربنا وعده ان يعطي له نسل، ولما لم يأته هذا النسل لجأ الى طريقة بشرية، انه اخذ هاجر واعتبرها زوجة، والطريقة البشرية جابت نتيجة، جابت اسماعيل، لكنها طريقة بشرية مش هي الطريقة بتاعت ربنا. وبعدين يقول الكتاب ان ابراهيم عاد واخذ زوجة اخرى اسمها قطورة، وقطورة كانت برضو من الطرق البشرية اللي جابت نتيجة سريعة، لكن ربنا ما كانش راضي عليه. شوفوا الكتاب بيقول ايه في الاخت قطورة دي.

بيقول وعاد ابراهيم فاخذ زوجة اسمها قطورة فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا وولد يقشان شبع وددان وكان بنو ددان اشوريم ولطوشيم ولاميم وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وابداع والدعة جميع هؤلاء بنو قطورة. يعني قطورة جابت نسل كتير خالص خالص اكتر من سارة واكتر من هاجر، لان الطرق البشرية ساعات بتجيب نتيجة ونتيجة كبيرة ونتيجة سريعة لكنها لا توافق مشيئة الله. ما سمعناش ابدا ان ربنا بارك في اقشان ومادان ومديان واشباق وشوح وبقية الهيصة دي بتاعت اشوريم ولطوشيم ولاميم.

ما حصلش، لكنها طرق بشرية لجأ إليها أبو الآباء وأبو الأنبياء إبراهيم، ولم تكن مقبولة أمام الله، لم تكن مقبولة. من ضمن الطرق البشرية في النسل أيضا الطريقة الخاطئة المملوءة خطية التي لجأت إليها ابنتا لوط، وجابت نسل فعلا لكن غير مبارك أمام الله، زي ما بيحصل دلوقتي. واحد تكون مراته ما بتخلفش ويلجأ لطرق بشرية برضو، وجايز يطلق مراته وياخد واحدة غيرها، والطرق البشرية لا تفيد ولا تأتي بنتيجة أمام الله، ولا هي مقبولة ولا مباركة. إبراهيم لجأ لطريقة بشرية أيضا كانت فيها خطية، عندما قال عن سارة إنها أخته لكي يفلت من القتل ينفد بحياته، والنتيجة دي كانت هتسبب له مشاكل مع الملك، وسببت مشاكل لنفس الملك، واخيرا طرد ابراهيم وقال له خد مراتك وامشي، لماذا خدعتني؟ طريقة بشرية. عجيب انه حتى الاباء والانبياء بيلجأوا للطرق البشرية. رفقة امرأة اسحاق لجأت الى طريقة بشرية لكي تعطي البركة ليعقوب، وذبحت ذبيحة وخدت الشعر ولبست فوله، وخالت الحكاية على اسحاق فعلا وبارك يعقوب، لكنها كانت طريقة بشرية. النجاح الجزئي اللي بتجيبه هذه الطرق بيستهوي الناس علشان يمشوا فيه، لكن لها نواحي جانبية اخرى كثيرة. ليست الطرق البشرية مهما نجحت ظاهريا ليست طرقا ناجحة ولا مقبولة امام الله، لكن الناس بيحبوا هذه الطرق البشرية. انظروا كم من المتاعب قاساها يعقوب لانه شارك امه في الطريقة البشرية، قد ايه تعب وهرب وتذل وبعد عن بيت ابوه 20 سنة من الزمان، وقاس في حياته من نتائج هذه الخدعة او هذه الطريقة البشرية. والعجيب ان يعقوب اب الاباء فضل ماشي برضه في الطرق البشرية، ولما حب يكتر عدد الغنم بتاعته ولجأ الى طريقة في الوحم بتاع المعيز والنعاج، برضه طريقة بشرية جابت له نتيجة لكن تدل على انه بعد عن الطريق الروحي في تلك الفترة، بعد عن الطريق الروحي في تلك الفترة. وخاله لابان برضو لجأ للطرق البشرية وخدعه وحط له ليئة بدر رحيل. العالم في مشاكله بيلجأ للطرق البشرية التي تأتي له بنجاح سريع، لأن العالم بيحب السرعة وعايز النجاح السريع، لكن العيب انه ما بيلجأش للطرق الروحية بتاعت ربنا حتى لو كانت بطيئة. الفرق بين طريق ربنا وطريق اهل العالم في هذه الناحية ان ربنا طريقته بطيئة وتجيب نتيجة بعد مدة ونتيجة سليمة وبطريقة روحية، اما العالم فيلجأ للطرق السريعة صاحبة المنظر التي تأتي بنتيجة بسرعة، ولكنها ليست الطريقة السليمة المنتجة.
ساعات بيشبه لي طرق اهل العالم دي بالدكاترة اللي بيستخدموا الكورتيزون. الكورتيزون ده يدي نتيجة سريعة على طول، تفتكر ان الطبيب ده ممتاز لانه ادى نتيجة سريعة، ولكن يعطي نتائج جانبية سيئة رديئة جدا. الحكماء من الاطباء لا يستخدمونه الا للضرورة القصوى الشديدة اللي ما فيش فايدة غيرها. لكن طبيب صغير عايز يطلع للسوق وعايز يجيب نتيجة سريعة يستخدم الحاجة اللي تجيب نتيجة سريعة وتضر. ياما ناس من الآباء مشيوا بالطريقة البشرية. خذوا مثلا موسى النبي في أول خدمته لما ضرب الراجل المصري طريقة بشرية، ربنا قال له لا يا حبيبي الطريقة دي ما تجيبش النتيجة، وخده ووداه في البرية وقعده 40 سنة يتعلم الوداعة والاتضاع والهدوء والسلام، لغاية لما قيل عنه كان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. بعد كده بقت طرق موسى هي الطرق الروحية بتاعت ربنا، بقى ينتظر الحلول الالهية التي تأتي من الله. ما سمعناهوش بعد كده مسك عصاية وضرب ولخبط، لا، لجأ للطرق الالهية. بطرس الرسول برضو مرة لجأ للطرق البشرية اللي ما نفعتش. ساعة القبض على المسيح شهر سيفه وضرب ودن العبد. ما هي ضرب ودن العبد طريقة بشرية. المسيح قال له لا، رد سيفك الى غمده، من اخذ بالسيف بالسيف يأخذ بالسيف يؤخذ. الطرق البشرية دي ما تنفعناش. اليهود في ذلك الزمان كانوا برضو بيفكروا في الطرق البشرية. لما ارادوا ان ينصبوا المسيح ملكا كانت طريقة بشرية، يبقى لنا ملك وعظمة وسلطان وقوة وجيش، وبالطريقة البشرية نكتب الموقف. ربنا قال لهم لا، الطريقة دي ما تنفعش. ورفض المسيح ان ينصب ملكا، مملكتي ليست من هذا العالم. وسلك المسيح في الطريقة الروحية، طريقة الصليب والجلجثة، التعرض للاضطهادات وللتعب، لكن هي دي الطريقة الروحية اللي جيب نتيجة، مش الطريقة العالمية. برضو الشيطان اراد ان يعرض على المسيح حلولا اخرى. لما قال له ارمي نفسك من فوق الجبل والملائكة تشيلك، لكن المسيح رفض الطريقة دي. لما قال له حول الحجارة لخبز، والمسيح برضو رفض الطريقة دي، لان الحلول الالهية هي الحلول السليمة، مش الطريقة البشرية بتاعت ان انا اوكل الناس خبز وحول الحجارة خبز وكون لي شعبية نتيجة المساعدات المادية، وبالشعبية دي نوصل لطرق بشرية. رفضها السيد المسيح، ما جبش نتيجة. فرفض مسألة الخبز ورفض مسألة الملك، لأنه كلها طرق بشرية. ينبغي أن نعرف ما هو الحل الإلهي اللي يجيب نتيجة ونسلك فيه. مشكلة الإنسان عقله، عقله الذي يخترع له أساليب بشرية وطرق بشرية وحلول بشرية وذكاء بشري وحكمة بشرية ويبعد عن الله. لذلك اكثر الناس التجاء الى الحلول البشرية للأسف يتمتعون بذكاء كبير، وذكائهم بيستغلوه استغلال بشري.
هذا الذكاء ايضا الذي قيل عنه بالنسبة للحية انها كانت احيا الحيوانات البرية، كانت بتستغل ذكائها، لكن مش حكمة ربنا. متى يحاول الانسان ان يتخلص من ذكائه الخاص، وبدلا من ان يحل الامور بحكمة بشرية يدخل الله في الامر ويتمتع بالحل الالهي ويرى كيف يعمل الله وكيف يتصرف. من ضمن الاشخاص الاطهار الذين سلكوا في الحلول الالهية يوسف الصديق. يوسف الصديق صمت وانتظر تدخل الله. بيعك عبد ولم ينطق ولم يفتح فاه، انتظر الحل الالهي. في بيت فوتيفار اتهم اتهاما ظالما وبشعا والقي في السجن، وصمت يوسف وانتظر حل الله وتدخل الله بحلوله الالهية وانقذ يوسف من السجن واعطاه مركزا كبيرا وسمعة. مهما حل يوسف الامور بحكمته ما كان سيصل الى مستوى هذا الحل الالهي والى نتيجته العجيبة. افرضوا يعني يوسف عمل كل ما يمكن من حكمة، كان هينجو من انه يتباع، كان هينجو من السجن ويفضل برضو انسان بسيط وغلبان. تدخل الحل الالهي ويوسف صامت ينتظر تدخل الله، تماما مثلما قال الله لموسى ان يقول للشعب الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. يعني الرب يقاتل عنكم، يعني الحل الالهي يتدخل. ويعني ايه وانتم تصمتون؟ يعني بلاش الطرق البشرية. مشكلتنا الاولى اننا نريد ان نحل مشاكلنا بحكمتنا البشرية وليس بالحكمة الالهية. نسرع ونجري ونستخدم الحل البشري ولا ننتظر الرب. والكتاب بيقول الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. داود النبي برضو انتظر الرب هو راخر. شاول الملك وقف قصاده يطارده من مكان الى مكان ومن مغارة الى مغارة، ويحاول ان يقتله بكل الحيل والاساليب. وكم من مرة وقع شاول في يد داود، ولو استخدم الحكمة البشرية كان تخلص منه، لكن قال لا استخدم حكمتي البشرية، انا اتركه للرب، اتركه للرب والرب يحل الموضوع. وفعلا تركه لربنا ومحلش الموضوع بايده ابدا، وربنا حل الموضوع بطريقته الالهية، وبقي ضمير داود سليما. مع ابشالوم برضو، ده داود راجل رئيس جيش منذ صباح، وكان يقدر يتخلص من ابشالوم باي طريقة بشرية. بالعكس كان بيقول لهم رفقا بالفتى ابشالوم، وبعدين ربنا حل الموضوع بطريقته الخاصة وخلصه من ابشالوم. عشان كده

المزمور بيقول اذكر يا رب داود وكل دعته، كل الوداعة بتاعته. يا مناس بينسفخوا بعقليتهم البشرية، بامكانياتهم البشرية، بطاقاتهم البشرية، بحيلهم البشرية، بافكارهم، وبعدين ما تنفعش تجيب نتيجة سريعة كده، حاجة منظر لكن تضيع على طول، زي الدخان يطلع لفوق ويرتفع ويرتفع ويرتفع ويتبدد، والنار لسه قاعدة تحت لكن ملتهبة ومضيئة وحارة وبتجيب فايدة، لا بترتفع ولا بتعمل الطريقة الهيصة دي. طرق الهيصة دي طرق أهل العالم، لكن الطريق الإلهي الحكيم يتميز دائما بالهدوء. ما يهمش فيه السرعة، لكن يهم فيه الحكمة والإتقان والطهارة. لما داود لجأ للطرق البشرية لخبط، لما أخطأ أراد إن هو يغطي خطيته بطريقة بشرية، بحكمة بشرية، بذكاء، وجاب أورية الحزن وبدأ يشتغل معاه شغل الذكاء. منفعش، ربنا قال له هذه الحكمة البشرية ما تجيبش النتيجة أبدا، بل إن أورية الحس احتقره ورد عليه ردود كده تدل على احتقاره. قال له إزاي أقعد في بيتي وأسيب شعب ربنا بيحارب؟ إزاي؟ مش ممكن أبدا، ما أعملهاش، ما أعملهاش وما أخشش بيتي. في الشك إن داود احتقر نفسه بالطرق البشرية بتاعته دي. سقط الجبار في الطرق البشرية. لما كان ماشي في الطريق الإلهي كان باين في أوجه وقمته، ولما رجع للطرق البشرية نزل للحضيض. احنا لابد ان احنا نلجأ الى الطريق الإلهي، لان الطريق الإلهي مفيد ونافع. بس ازاي؟ على الاقل الطريق الالهي يحتاج منا الى ثلاث فضائل، من غير الثلاثة دول ما تقدرش تمشي مع الحلول الالهية. اول فضيلة هي فضيلة الايمان، انك تؤمن من اعماق قلبك ان الله هيتدخل وان ربنا موجود وهيشتغل وشغله مظبوط. عايزه ايمان، عايزه ايمان. منين ما تجيلك مشكله تقول ربنا موجود، ربنا شايف، ربنا واخد باله، ربنا هيحل الموضوع. الله سيحل الموضوع بمحبته، وسيحل الموضوع بقدرته، وسيحل الموضوع برعايته للبشر. لازم هيتحل. تكون مؤمن ايمان اكيدي انك انت هيجي لك الحل من عند ربنا. من غير هذا الايمان مش هتقدر تنتظر حل الله ابدا، مش ممكن. لو يعقوب كان مؤمنا انه هياخد البكورية وان ربنا لابد هيديها له، ولو امنت بكده رفقة حسب المواعيد، ما كانوش لجأوا للطرق البشرية. لكن لما ضعف الايمان ابتدى العقل البشري يلجأ للحيل، لما ضعف الايمان ابتدى العقل البشري يلجأ للحيل.

0: ان ربنا لابد هيحل، ان في حل، في حل، وربنا هيحل، وربنا عايز يحل وقادر يحل ولابد هيحل الموضوع بطريقة الخاصة، بطريقة الخاصة. دي اول فضيلة يكون عندك ايمان. ثاني فضيلة، فضيلة الصلاة، يكون عندك الصلاة الحارة التي تطلب الرب، والصلاة ايضا التي في لجاجة وبمداومة ولا تمل. في انسان يقول صليت وقلت يا رب اتدخل في الموضوع وما اتدخلتش، فيزهق من الصلاة، لا صلي ثاني وثالث ورابع. الذي يلجأ الى الحلولية يتعلم الصلاة، ان ما كانش عنده صلاة يتعلم الصلاة. وثالث حاجة ودي مهمة جدا ومع ربنا لابد منها، مسألة الصبر، تصبر وتنتظر الرب. بيقول انتظر الرب، انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. ابراهيم ما قدرش ينتظر، فجاب هاجر وجاب قطورة وما نفعهوش لهاجر والقطورة. يعقوب ما قدرش يصبر، فاعتمد على الحيل البشرية بتاعت رفقة. اللي يصبر يرى يد الله تدخل في الموضوع، زي يوسف الصديق صبر، صبر على فترات العبودية وصبر على فترة السجن. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. عندك ايمان وعندك صلاة وعندك صبر وانتظار للرب، هتقدر تسلك في الحلول الالهية. ما عندك شيء اهو بالسرعة واللهوجة والجري تدور لك على اي طريقة بشرية وتسلك فيها. اذا كان عندك الايمان والصلاة والصبر، ربنا هيديك حاجة تانية، هيديك الخبرة الروحية اللي تختبر بيها ربنا وتذوق وتنظر ما اطيب الرب وتعرف حلول ربنا، ودي تساعدك على انك في المستقبل تتقوى وتقوى في الايمان. دايما اهل العالم بيحبوا السرعة، ما يقدروش ينتظروا، والسرعة مع ربنا ما تنفعش ابدا. الحل السريع ليس هو افضل الحلول، انما الحل المتقن الحكيم هو احسن الحلول، وهذا من عند الله. مشاكل كثيرة حدثت للناس من حب السرعة. صدقوني حتى في الاصلاح، واحد يفتكر عايز يصلح الكنيسة دي في لحظة او في يوم او في سنة، من السرعة يلخبط. والعجيب ان اللي بيحب السرعة يمكن يفتكر السرعة دي يسميها بالغيرة، وربما ما تكونش غيرة، تكون سرعة. عايزة حكمة، ما فيش غيرة اكتر من ربنا، ولا حماس للخلاص اكتر من ربنا. وربنا وعد بالخلاص ولكن نفذه في ملء الزمان بطريقة هادئة، خطوة خطوة، الى ان تم الفداء العظيم بعد آلاف من السنين. طريقة ربنا هادئة، تأخذ وقت لكنها هادئة وحكيمة. ساعات الإنسان في الطرق بتاعته يلجأ إلى العنف، يعني الوسائل البشرية مش بس بتحب السرعة، بتحب العنف. السرعة والعنف دول كتير قوي بيتميز بهم الشيطان. شوفوا في تجربة أيوب، مفيش أسرع ولا أعنف، بسرعة لقينا العشر عيال ماتوا بسرعة، السبعة أولاد والثلاث بنات، والبيوت اتهدت في عنف وبسرعة، والغنم راحت والبقر راحت والحمير راحت والجمال راحت. جرالك ايه يا ستنات؟ مفيش، بأقصى سرعة كان شطب على الراجل. دي طريقته، السرعة، السرعة والعنف. ربنا ما بيحبش السرعة وما بيحبش العنف، يحب الأمور تمشي هادية واحدة واحدة، تمشي هادية واحدة واحدة لغاية لما توصل. دي طريقة ربنا. لكن الهوجة بتاعة الطرق البشرية والجري السريع والقفزات غير الحكيمة ما تنفعش. زي واحد يخش الرهبنة عايز يبقى سائح من السواح بعد سنة سنتين، ما تنفعش الحكاية دي أبدا. خليك واحدة واحدة لغاية لما توصل. يبتدي يتعب قبل الاعتراف في الأصوام الطويلة في المطنيات الكثيرة في... يا حبيبي واحدة واحدة. من أول يوم يصمت مش عايز يتكلم، يحدث مش عايز يخرج. يا حبيبي خليها واحدة واحدة، عايز السرعة، السرعة واللهوجة. السرعة واللهوجة دي مش بتاعة ربنا. ربنا عايز الطريق الهادي اللي يمشي فيه الإنسان واحدة واحدة لغاية لما يوصل. الطرق البشرية بتاعت السرعة والعنف، نحل الموضوع ده بالقوة، بالقوة. ما تنفعش يا حبيبي، خليك كده هادي. ده ربنا من عدم محبته للسرعة الكبيرة دي قال للتلاميذ: عندي كلام لا أقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الآن. يعني بلاش دلوقتي، بلاش السرعة. فقام المسيح فينبشر، قال لهم: لا لا لا لا لا لا لا, لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. نفضل 50 يوم بعد القيامة ساكتين، بلاش اللهوجة، بلاش السرعة، امشوا واحدة واحدة واصبروا، وبعد ما تلبسوا قوة من الأعالي حينئذ تكونون لي شهودا. السيد المسيح له الطريقة الهادئة، كل عمل في وقته المناسب بطريقته المناسبة في ملء الزمان، لا سرعة ولا لهوجة، لكن حكمة. وانتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. الطرق البشرية فيها السرعة، فيها العنف، فيها عدم الانتظار. الطرق البشرية احيانا فيها خطية، زي ما ضمن الطرق البشرية الكذب والخداع، وبيوصل اسرع شيطان يوصل، شيطان الكذب والخداع. وبعد ما يوصلك يضيعك، لكن يوصلك بسرعة ويضيعك بسرعة. حاجة بسيطة بكذبك او ثم بعد ما توصل هتطلق بالتاني، لكن المهم هو طرق بشرية، طرق بشرية، الكذب والخداع. وساعات يوصل بخطايا اخرى، نقتل فلان نخلص منه، نكسر الحكاية دي، نوصل نعمل لا لا لا لا لا لا.
1: الطرق البشرية دي طرق عالمية بيخش فيها الشيطان. طرق الله حكيمة وطاهرة وبريئة. وتوصل ان تأنى برضو هيصل، وان صبر يصل. جايز المسيح يأتي في الهزيع الاخير.

زي الناس اللي يحبوا السرعة دول اللي يقول لك مجيء المسيح الثاني هيجي في ايامنا دي ايامك دي. ده من ايام يوحنا الحبيب وهو بيقول الوقت قريب. وفين الوقت القريب دي؟ مروا على 1900 سنة ولسه. بلاش السرعة دي، بلاش الايه السرعة دي، نمشي واحدة واحدة. المسيح هيجي ونقول له امين تعالى ايها الرب يسوع، لكن مش ضروري المجيء الثاني يكون في ايامك. جايز ليك انت مجيء ثاني لوحدك يجي لك فيه الرب يسوع، غير المجيء اللي يجي فيه للعالم كله. تقول له امين تعالى ايها الرب يسوع على هذا المجيء الخاص مش المجيء العام. فلنسلك في الطرق الالهية وليكن الرب معنا امين.

0: عليك المجد الكرامة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين.
1: كريالايسون كريالايسون كريالايسون أمين. الليلويا دوكسا باتريك يوكي أغي يبني ماتي كينكي استوسيون استونيون آمين. تنوشي بولين غوي موجي أوبن شوي سيسوس بخريستوس اسموني موي مفيا روما إري بكناين متكيرين يوين سوفتن بكلاوس ستيون مونو ونين آن كريالايسون كريالايسون Κύριε ευλογήσον αμήν εσμό αιρό εσμό αιρό εστί με τον Ιακούν ευλογόν πι εσμό αμήν εσε σώπη.

شوية سلام شوية سلام تسبيحة الساعة الثالثة والستة نقدمها للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات ورجمعنا أمين.

0: صاص يوسف مفصل مشارة الإنجيل والمعماري يوحنا البشيرة تلميذ بركات ترجمان آمين.
1: متى المعذر حكوس باسمي في علوم كل شيء وذكركم وقلته لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سبعين إن كنت لكم إن أمدي ثم آتي إليكم لكنت تحبونني وكنت تفرحون لأن أمدي إلى الآب لأن أبي أعظم مني وقلت لكم الآن كله إن كنت حتى ما تؤمنون لست كلهم كنا كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء لكن كي يعلم العالم أن أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قم ننطلق من هنا أنه كرم حقيقي وبكرام كل غصن يأتي فيه لا يأتي بثمر يقطعه وكل من يأتي بثمر ينقيه لا يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به يثبتوا فيه أيضا فيكم.
0: روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيا الله روحا مستقيما جدده في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيط روح النبوة والعفة روح القداسة العدالة والسلطة والقادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا يا والد الإله أنت كرم الحي الحامل وعنقود الحياة نسألك آت المتنع الرسم من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا
2: آمين أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل الدنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كل قيام في السماء والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة قدوس الله قدوس الكون قدوس الحي قدوس الله قدوس الكون قدوس الحي قدوس الله قدوس الكون قدوس الحي مجد الآب والابن والروح القدس الآن كل أوان دارت أثر قدوس الرحمة أثر قدوس الرحمة أثر يا رب أفنان خطايانا وأفنان أثامنا أفنان رزق تقدم مرضى شعبك في ملك اسمك أبانا خطايا الذين أرقدوا يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا والذي بلا خطايا رب عنا وقبت الباطن إليك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك مين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا التغدي أعطنا اليوم أنا في تجربة لكن جدا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك ملكم السلام ولكن أسألك بسم الله ربنا أسعد سلواتنا كل حين السلام
0: سأل ربنا سلام
2: يأتي العذراء مريم يأتي الشفيع
0: قصاص يوصي منفصل مشارة الإنجيل على ماري متى البشيرة ترميز بركات ورجمان آمين
3: فلما ترجموا صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتفاوى على قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى الحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى الوداع لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض ولكن إذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوس الناس أنتم نور العالم ولا يمكن أن تطفئ مجين كائن على جبل ولا يكبون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فيجيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات
0: تنوجوا بغرسوس بكيوتنا وصوص بن مايس ويبجاك يقصد يمنا ينانيا من فيهم الساس وفي الساعة السادسة ثم مرت على الصليب من أجل الخطيئة تجرني عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سبق خطاياني والمسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت لله الرب وسمعنا لو ما استجب صلاتي لا ترفض الباطل التفت إلي أسمعني عشاء وباكل وقت الظهر كلامي أقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطيئة بالخشبة أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بلامك الشافي المحيا والمسامية التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة العمل الهيولية والشهوات العالمية إلى تسقار أحكامك السمائية قرأفتك
2: كينين كوائي كيستوس ونستونيون آمين.
0: ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذور من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ورث الله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أيات الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجل الكي ينقذنا فلتدركنا رفاتك قد تمسكنا جدا أعيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: كينين كاي كيستوس ونستونيون آمين.
4: صنعت خلاصا وسط الأرض كلها إلهنا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب
2: نثبت
4: لشخصك الغير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنقل الأمم الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
2: كينين كاي كيستوس ونستونيون آمين.
4: أنت هي الممتلئة نعما يا والدة الإله العذراء نتوه بك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي
2: نعظمك من نور الحقيقة نمجدك العذراء كديسة وليت الإله لأنك وليت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسالة الصديق الذي كنا سخرنا نبشر بسلسة وتوصل نسجد ولا مجد كرب رحمة يا رب بالحقيقة يوم بإلان واحد الله لا يبدأ كل خالق السماء والأرض ما يرى وما يرى نبو ربنا واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الأب كل كل الدهور نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الأب جوار الذي بك لك كل شيء هذا الذي من أجله نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء جسم الروح القدس مر مع ذرائع تنصص وبعنا هذا الرسول تلم كل ركوم بالمدفع صعد إلى السماء جلسان يمين ويعادينا في مجده الذي لا يمكن قضاء نعم بروح القدس رب روح مقدس نزل قدونا مجده مع الأب اللي من نطق الأنبياء بكنيسة حتى قدونا نعترف مع مديح وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
0: يا حمل الله يا حامل خطيئة العالم

0: نميوت يمشي ربنا في صواب نوت نوت فيز ماروت انجا افنوت يوت بيبان تكراتور فيز ماروت انجا بفونو غنيس انشير يسوس بخريستوس بينشوينس فيز ماروت انجا ببن في ما اسواب امباراكلي
1: واحد الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد سبطت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين. هللويا
2: سبتريكي يوكي ابن ماتي كنينكاي كيستوس يونستون يونون امين. هللويا
0: شليل
3: ابي بروسف كيستوس تي
0: ريفاسي
2: ابن ماتي
0: مارن شبه ما تطوش من بريفر بس ناني ونايت ونوتيفيوتن بن شويس وبن نوتو بن صوتي Jesus Christus, our Father in God, ever sin era vari era no apostro te so era no fitito te no eten chare tai uno sa in so on marin toro fobo sente vari eron ken ba is o wak fa im ne otiron te pen on khenirin in venen jepi pantokrato

0: sevnoti pantocrator, eviotem ben choin sovo penote ben sotieri sos becherestos, نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك رب سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
1: نطلبه لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منه بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
2: يا رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين إن زعها عنا وعان ساري شعبك عن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل

تكريس الشعب ودعف يكونوا محالين في الثالوث الأقدس فمن الكنيسة الواحدة الوحيدة مقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الإثنى عشر رسولا فمن لازم نجيل ماركوس الرسول الطاهر الشهيد أباتريال قديس ساويرس ومعلمنا ديوسكوروس القديس أثناسيوس بطرس خاتم الشهداء رسول عن ذهبي فما قديس كيروس قديس فاسيروس إرغوريوس من أفواه الثلاث ومائة ثمانية عشر ومائة خمسين بقسطنطينيوس ومائتين بأفاسوس أبينا باتريارك البابا الأنبا طوادروس فما حقارتي لأنهم مبلوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين.
1: أمين.
0: أنا نفسي بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، كما إني ذليل بينكم وأمامكم، ولكن فيما أنا خارج عنكم فمتجاسر عليكم، وأطلب أن أكون متجاسرا ولست عندكم بالثقة التي بها أظن أني سأتجاسر على قوم الذين يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك حسب الجسد فلسنا متجندين حسب الجسد، إذ أسلحة جندياتنا ليست جسدية بل هي قوات الله تهدم الحصون وتهدم الآراء، وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ونسبي كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتنظرون إلى ما هو قدامكم؟ إن كان أحد يثق من نفسه بأنه للمسيح فليفكر في نفسه أيضا، إنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بالسلطان الذي أعطى لي الرب، فهو للبنيان وليس لهدمكم. لا أخجل إلا أظهر كواحد يخيفكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية وحضور الجسد فضعيف والكلام مرزول. مثل هذا فليحسب هذا، إننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون عنكم، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون عندكم، لأننا لا نتجاسر أن نشبه أنفسنا أو أن نقايس ذواتنا بقوم يمدحون أنفسهم وحدهم، بل إذا هم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يفهمون، ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي رسمه لنا الله للبلوغ إليه وإليكم بقياس، لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، بل لنا رجاء، إذ إنما إيمانكم ليتعظم فيكم مثل قانوننا بزيادة، لنبشركم بما هو أعظم من ذلك. لا نفتخر بالأمور المعدة في قانون غريب، وأما من يفتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من يمدح نفسه وحده هو المختار، بل من يمدحه الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي آمين.
2: كاس ليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا آمين. فإذا قد تألم المسيح بالجسد عنا، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله، لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى، إذ كنتم تصنعون في إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرذولة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم ترقدون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها، مجدفين الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على الاستعداد أن يودين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح، وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا إذن وإسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فكأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يحسب إلى الأبد آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة مقدسة فلتكن معنا آمين. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة وأخذ معهما يوحنا أيضا الملقب مرقس. وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر ولوسيوس القيرواني ومناين الذي يتربى مع هيرودس رئيس الربع. وشاول وبينما وهما يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي قد دعوتهما إليه. حينئذ صاموا وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقهما، فهذان إذا أرسل من الروح القدس انحدر إلى سلوكية، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص. ولما وصل إلى سلامية ناهيا بكنيسة بكلمة الله ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا الخادم. ولما اجتاز الجزيرة كلهما إلى بافوس وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. هذا كان مع الوالي سيرجيوس بولس وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله، ففارقهما فقومهما عليهم الساحر عليم الساحر، لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإنسان عن ضد الإيمان. وأما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وقال: أيها الممتلئ من كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو وكل بر، ألا تزال تفسد سبل الرب المستقيمة؟ فالآن هو ذا يد الرب تأتي عليك فيكون أعمى، فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال وقع عليه ضباب وظلمة، وكان يدور ملتمسا من يقويه. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن وتعجب من تعليم الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعته المقدسة. أمين.
1: سلام ابن الروح القدس اليوم 21 من شهر أبيب أحسن الله انقضاء ونحن مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الأبد كلها. أمين.
2: في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار القديسة الطاهرة العذراء مريم والدة مخلص العالم والملجأ العظيم والكنز الذي لا يفنى الشفيعة في كنز البشر، شفاعتها المقدسة فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا من سنة 147 للشهداء تنيح القديس سوسنيوس الخصي، كان من رجال قصر الملك سأودوسيوس الكبير، وكان كثير الرحمة مملوء النعمة وحكمة. ولما اجتمع المجمع المسكوني الثالث بأفسس لمحاكمة نسطور كان هذا القديس يقوم بخدمة القديس كيرولوس الكبير بابا الإسكندرية وباقي أعضاء المجمع من قبل الملك سأودوسيوس. واتفق أنه مرض في ذلك الحين، فصلى القديس كيرولوس من أجل الله من أجله إلى الله فشفي، وفرق كل ما له على الفقراء والمساكين، ثم تنيح بسلام فصلى عليه القديس كيرولوس ودفنوه بإكرام جسيل. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

ربنا أمرنا أن نذكرهم في صلاتنا وطلبات نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاء

صارت الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر. بركاته على جميعنا من مزامير تراتيل أبينا داود النبي.

العالمين. وفيما هو يقول هذا ابتدأ الكتب والفريسيون ينظرون رضيا ويكلمونه في أمور كثيرة ويمكرون ليصطادوه بكلمة من فمه. وفي أثناء ذلك إذ

وسيظهر، ولا خفي إلا وسيعلم. والذي تقولونه في الظلمة سيسمع في النور، وما قلتموه في الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أصدقائي، لا تخافوا من الذين يقتلون

أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحدا منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والصلاة

0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وعاد يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بمعمودية واحدة مفات الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين. تنجوش تيبل خايت انتي أناستاسي سنتين يرف موت نمبيون خنتي بيون اثنيو
1: أخطيت يا أخوات سامحوني شليل
2: إيه بيبروسف كيستوسيتي

لنا لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروا هذا أنعمت به علينا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر بواسطته عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي لا سادم الناموس حولها ولا بر الجسد أما الحمل فروحي والسكين.

0: من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
2: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول، وارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة، كي ننال غير وقوعنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، قدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة.

ساحق وعادل ومساحق وعادل لأنه حقا بالحقيقات مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب لا الحق الكائن قبل دور المالك هنا الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض.

إبراهيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس.

0: على كل حال، من أجل كل حال، في كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورعدة.

0: سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لنفوسنا أجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقف بطريركنا الباب الأنبا تواضروس
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنا بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحم

0: ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع كل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين في أبيمان الله. تفضل يا رب.

0: يسعدك مقدار ياك نعمتك، فرح وجه الأرض ليروح حرثها وتكثر أثمارها، عدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق بك، اكري للسماء بصلاحك من أجل شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامه في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، يا املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: واذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطيهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

وأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والشهداء والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان. بالأكثر يا رب القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة حقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، والقديس صفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسقورس، والقديس أثناسيوس رسولي، والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس أرودوس، القديس أوفيوس، القديس ديمتريوس، القديس كيرلوس، القديس باسيلوس، القديس أوروروس الناطق بالإلهيات، القديس أوروروس صانع العجائب، القديس أوروروس الأرمني، والثلاثة من الثمانية عشر المجتمعين بنيقيا والمية وخمسين مدينة قسطنطينية ومتين بأفسس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا، وثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، وأبانا أيضا يوهانس قموس، وأبانا أنبا ديسقار بيشوي دار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، وأبانا أنبا برآم كل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفوس عبيدك، اذكر يا رب الذين خس نفوسهم، اذكرهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم، أحفظنا في إيمانك ونعم علينا بسلامك إلى التمام.

ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس البركة والسلام.

فلنشكر الله ضابط الكلاب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة إصعاد أسراره الإلهية غير المائتة.

الأخر هي خير من اللآلئ كل كرامة لا تساويها، لها المشورة والقدرة والمعرفة، بها يملك الملوك، بها يملك الرؤساء، وبها يقرم العظماء. هي تحب الذين يحبونها وتحفظ الذين يحفظونها.

تمشى في طريق العدل، تتحرك في سبيل الحق، لتائب الذين يعرفونها وتملا خزائنهم فرحا. اعطاها الله لابينا يعقوب ثم دارت على الارض ومشى

0: لكي بدلة البرين نصرخ لك يا أبانا السماوي قائلين جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. خيم بخريست.

يوم واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا والد الله القديسة الطاهرة مريم، جعلها واحدا مع لاهوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشب الصليب المقدسة بارت وحد عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين.

0: أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أختي إيتي يا بيخوة سمهون.

0: فلنسابع معك رد المقدار الفعالي الرسالة من السمسر أمين الليل ويا دكسة باتريكي يوكي أجيو كيستوس يونس تونيون آمين تنوشي بولين غوي موجي أوبن شوي سيسوس بريستوس اسموني موي مفيارو ماري بكناين امتكيريني أوين سوفتن بكلاوس سوتيمونو ونينان كيرياليسون Κύριε ευλογήσον αμήν εις μου ερώης μου ερώης τη μετάνια κονιέ ουλγο εμπίες μου. Αμήν εις εσώπη. بأن الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
1: شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم.

اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، الآن لك الملك والقوة والمجد. فلنشكر صانع خيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سطر عنا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلامة، ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك يا رب سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوف كل حسد، مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزعها يا رب عنا وعن سائر شعبك، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة الرأفات ومحبة البشر لوات ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبلها المد والإكرام والعز والسجود يليق بك ومع الروح القدس المحب المساوي لك الآن وكل أوان، ارحمني يا الله. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكم، لأني هأنذا بلا سامح بلا بي الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر ننظر لعلو السماء لكني أتكل لغنى رأفتك ومحبتك البشرية، وروح مصدق يدد في لا تطرح قدام وجهك، روح رئاس عضدني فعلم الأسم وتركوا منافقون ليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله لا خلاص، فابتهج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتي فاخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو أصرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تصر بالمحرقات فذبيحة لله روح منصحك، القلب المكسر المتواضع لا يرزله الله، انعم يا رب بمسرتك على سينو تبنى أسوار أورشليم، حين إذ يصر بذبائح العدل قربان ومحرقات، حين إذ يقربون على مذبائح

سنبتسبح الغروب نقدم للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركات وعلى جميع آمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد قويت علينا وحق

0: رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم لك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد.
1: هللويا.
0: لولا أن الرب كان معنا ليكن

أن عندما قام الناس علينا لا ابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، بل جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. عاونونا باسم الرب الذي

مرارا كثيرا حاربوني منذ صباي، ليقول إسرائيل مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي على زر جدلين الخطاة وأطالوا اسمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون سهيون، وليكون مصعش بسطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أنا بركت رب عليكم.

0: صاصيو سيمون فاسو مشارة الإنجيل معلنا ماري لوقا البشيرة.
1: ثم قام من مجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة فسألوه من أجلها، فوقف فوق المنى وزجر الحمى فتركته في الحال قوامته خدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يدي على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا داعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه المسيح. والمجد
0: لله. جئك يقصتي من نينان إذا كان سدي بجهد يخلص فأين أذر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحر ولم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني أنا ذا بلا سمح وبلا بي الخطايا ولدتني أمي، فما أقصر أن أنظر لعلو السماء، لكني أتجه إلى رحمتك ومحبتك البشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: ذوق ثبات ريكي إيوكي أجيو ابن فماتي.
0: اسرع لي يا مخلص فات الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتجه إلى غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب تخشع. أخطيت يا بتاة في السماء وقدامك، ولست مستحقا أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراء.

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط انفعلت، ولكل خطيئة بشوق تهاد ارتكب، كل عذاب حكم استوجب، هيا لي أسباب التوبة السيدة العذراء، إليك أتضرع بك أستشفى، إياك أدعو تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم أغلقي، لألا أبتلع نفسي عروسة بالعيب. اللهم تراف علينا واسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة، آمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون.

0: ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون
1: كيريا ليسون كيريا ليسون.
0: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض، ارحمنا يا الله الآب ضابط كل أيها الثالوث القدوس. ارحمنا يا رب الإله القوات، كن معنا ليس لنا معين، شدائدنا ورديقاتنا سواك، حل واغفر واصفح. أليس عنا رب بإرادتنا وليس عنا بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة، التي فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا اسمك القدوس الذي ضعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي بالغد أعطنا اليوم، واغفر رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا نشكرك يا ملكنا المتحنن، كما نحن نعبر هذا اليوم بسلام أتيت بنا المساء شاكرين، جعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم ابتم جدنا هذا الذي صار الآن، نجينا من حيل المضاد وارتفاع خاخ منصوبة لنا. هب لنا في هذا الليلة مقبلة سلامة بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لأنك تأتي أيضا بسلام وعفاف. ننهض التسبيح والصلوات كل حين كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ، الروح القدس المحيي المساوي، لك الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها، أمين.

سلام شو سلام تسبحة النوم نقدم للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركات ترجمانا أمين. هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كاتب كان على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازل على جيب قميصه.

رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي. أمام الملائكة أرتل لك وأسجد أمام هيكلك المقدس وأعترف لإسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تقصر تطلع على نفسي بقوة، فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم، لأن الرب عال ويعين المتواضعات، والكائنات يعرفها من بعد. إن سلكت في وسط الشدة فإنك تحييني، على رجز الأعداء مددت يدك وخلصتني، يمينك الرب يجازي عني. يا رب رحمتك دائما.

رب إليك صرخت فاستمع لي، انست إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتك البخور قدامك وليكن رفع يديك ذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل في الخطايا مع أناس فاعلي الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة وليوبخني، أما زيت الخاطي فلا يدهن رأسي لأن صلاتي. ابتلى أقوياهم عند الصخرة يسمعون كلماتي لأنها استلذت، مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض تبددت عظامهم عند الجحيم، لأن عيوننا إليك يا رب يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي. احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي ومن شكوك فاعلي الإثم، يسقط الخطاة في شبكتهم وأكون أنا وحدي.

صوت إلى الرب تضرقت بصوت إلى الرب تضرعت أسكم أمامه توسلي أبص لديه ضيق عند فناء روحي مني وأنت علمت سبله في الطريق الذي أسلك أخفوا لي فخا تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي فصرخت إليك يا رب قلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء انصت إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا نجين من الذين يضطهدونني لم قد اعتزوا أكثر مني اخرج من الحبس

0: ذوق صاصي أوصي أوصي منفص مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشيرة التلميذ بركاته على جميعنا أمين.
1: وإذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزيات إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى موته قبل أن يعين المسيح الرب. وأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان عزرائيل وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت تخلاصك الذي عدته قدام جميع الشعوب نورا تجلى الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لا يدوم إلى الأبد.
0: هو سنعتد لك فمام الديان العادل مرعوبا ومرتعدا من قصرة ذنوبي، لأن العمر مقادف ما لا يستوجب الدينونة، لكن توب يا نفس ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموتى من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي مدركات الجسر وتضرعي المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني.

من العمر ثابتا وهذا العالم وابدا لكانت لك يا نفسي حجة واضحة. لكن اذا انكشت افعالك الرضية وشرورك القبيحة امام الديان العادل اي جواب تجيب وانت على سرير خطايا منطرحة وفي اخضاع الجسد متهاونة ايها المسيح لنا كرسي حكمك المرهوب افزع ولمجد ذرتك اخشع.

0: واجل الأفكار الرضية عني، انهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، فأنا سرقت في سبات عميق، فأنك أم قادرة رحيمة معينة واردة ينبوع الحياة، ملك ولا يسوع المسيح، تفضل ربنا تحفظنا في هذه الليلة نحن بغير خطية. مبارك أنت أيها رب إله أبائنا متزايد بركة، اسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. تكن رحمتك علينا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن عين كل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء الأرض كلها، أنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت رب علمني عنك، مبارك أنت رب فهمني حقوقك، مبارك أنت رب أنر لي برك يا رب، رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وهي وعندك ينبوه الحياة. بنورك يا رب نعاين النور، فلتأت رحمتك على الذين يعرفونك، برك للمستقيم يا القلوب، لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك انبه التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء وإلى الأبد الآبات كلها أمين. جيد هو الاعتراف الرب وارتطيل اسمك هو العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات حقك في كل ليلة. اللهم ترافع علينا واسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة أمين. كريا لا ينسون، كريا لا ينسون، كريا لا ينسون،
1: كريا لا ينسون، كريا لا ينسون،
0: كريا لا ينسون، كريا لا ينسون،
1: كريا لا ينسون، كريا لا ينسون،
0: كريا لا ينسون، كريا لا ينسون.

0: كرياليسون كرياليسون كرياليسون
1: كرياليسون كرياليسون
0: كرياليسون كرياليسون كرياليسون
1: كرياليسون كرياليسون
0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الإله القوات. حل واغفر واصلحنا لا عن سيئاتنا التي صنعها رب برثنا ولسانها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه خفيه والظاهره. اغفر لنا من اسم قدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليست خطايانا. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي بالغد اعطينا اليوم. اغفر لنا رب ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا. لا تدخلنا في تجربه لكن اجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى ابد الابد كلها امين. يا رب جميع ما اخطانا به اليك في هذا اليوم ان كان بالفعل او بقول او بالفكر او بجميع الحواس اصح واغفر لنا باسم القدوس كصالح ومحب للبشر. انم علينا اللهم بليله سالمه وبهذا النوم طاهرا من كل قلق وارسل لنا ملاك السلامه ليحرسنا من كل شر من كل ضربه من كل تجربه العدو بالنعم والرأفات ومحبه البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا الهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والاكرام والعزه مع الروح القدس المحب المساوي لك الان كل اوان الى دهر الدهور.

ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح الهنا الصالح الطويل الروح الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذي أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا أدى الكل إلى الخلاص من أجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة سهل حياتنا ارشدنا العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشف أمراضنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب حوتنا بالملائكة القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين مرشدين نصل اتحاد الإيمان معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك رب مبارك من الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين صلي مع بعض ترتيلاً.

إلهنا مخلصا صالح يا ربي، دائما يا ربي في انتظار السماوات يا ربي وملكوتك يا ربي. لما خطبت تلاميذك يا ربي علشان يكرزوا ولما يطلعوا يا ربي في كل مكان، كان يا ربي الكلمة الأساسية أو الرسالة الرئيسية يا ربي اللي هم يتكلموا بيها في أول كلامهم وفي كل كلامهم هو الكرازة بملكوت الله. هذا هو الأمل يا ربي، هذا هو الرجاء، هذا هو السعي، هذا هو يا ربي الجعالة اللي احنا ربي دائما يا ربي نبحث عنها في يومنا وفي أعمالنا وفي كل يا ربي تصرف بنعمله من أجل هذه اللحظة، من أجل هذا الأمل، من أجل ربي اشتياقاتنا إلى السماء. وما أجمل يا ربي إن احنا ربي نبحث عن شيء ربي ليس مفقود وليس ربي شيء مطموس، ولكن ربي نبحث عن شيء ربي هو محفوظ لكل واحد فينا فوق في السماء. لما صعدت ربي إلى السماء لتعد لنا مكانا هناك، فنحن ربي ليس نبحث ولكن ربي نحن نستقر ونثبت مكاننا فوق في السماء. اجعلنا دائما ربي ثابتين في هذا المكان ونرسل ربي إلى العالم إلى ربي إتمام رسالة معينة، إلى إتمام عمل، إلى إتمام ربي مهمة في هذا العالم. ولكن دائما ربي نحن في السماء وإلى السماء دائما ربي ثابتين واشتياقنا إليها. بارك علينا ربي بركة ربي تكون بركة في الحواس، تكون حواسنا شبعانة، تكون حواسنا ربي مليانة بيك، تكون ربي كل تكويننا اللي انت خلقتنا عليه لو على صورتك ومثالك يا ربي يكون فيك، ويكون انت ربي اللي مغرقنا بخيرك يا ربي، ونكون زي كده ربي نقطة في بحر كبير يا ربي، بحر محبتك وبحر يا ربي غفرانك وبحر يا ربي احتوائك لينا كلنا، علشان يا ربي ندخل فنشعر ربي احنا جزء منك وليس ربي احنا لوحدنا في العالم، وليس ربي احنا مجهولين او متروكين او مطروحين، ولكن دائما ربي فيك ودائما ربي فيك غير المحدود. نشعر ربي بإيمان قوي أن ربي كل الأشياء نفاية وكل شيء تحت أقدامنا. بارك علينا واحفظنا ربي واجعلنا أن نعيش هذه النعم دائما نشكرك عليها، وتكون دي يا ربي مصدر فرحنا، وتكون دي يا ربي هو القنية الحقيقية ربي والجوهرة الكثيرة الثمن التي من أجلها ربي نترك كل شيء ونتبعك، التي من أجلها ربي نبيع كل شيء ونتبعك، نبيع أفكار، نبيع ربي شهوات، نبيع ماديات، نبيع ربي وقت في العالم مقضي، نبيع ربي ناس ربي أصدقاء سوء ممكن يبعدون عنك، نبيع كل شيء بسهولة ونحسب كل شيء نفاية من أجل فضل معرفتك ومن أجل فضل أن نثبت في سمائك دائما إلى الأبد. ما أجمل لقاء معك يا ربي الذي فيه نعيد مرة أخرى الثبات في هذا المكان، ودايما يا ربي نترك من هذا المكان ونحن فينا أحشاء رأفة، فينا ربي امتلاء منك، وفينا ربي كل شيء ربي خير اديتهن بخلاصك المقدس اللي أتممته للبشرية كلها، بشفاعة جميع مصاف قديسيك المحيطين بينا في هذا المكان وفي كل مكان. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كذلك على الأرض، خبزنا الذي بالغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. تفضلوا ننتحوا.

بسم الله يا ابو ابن الروح القدس الواحد امين. النهارده هناخد شخصيه جميله خالص يمكن اغلبنا عارفها، شخصيه يوسف في تكوين. او الحقيقه يوسف واخد في سفر التكوين حوالي 10 اصحاحات او 11 اصحاح، بس الواحد لما ناخد شخصيه يوسف عجيب قوي. احنا اتفقنا قبل كده ان كل شخصيه من الانجيل موجوده مش قصه، ولكن دي بتحكي قصه كل واحد فينا. يعني كل واحد فينا ممكن يلاقي نفسه في يوسف، كل واحد فينا ممكن يلاقي نفسه في داود، كل واحد ممكن يلاقي نفسه في بطرس. ساعات ينكر، ساعات يقول من هو الاول، ساعات يطلب كده طلبات يقول اه ده انا عامل زي بطرس بالظبط، ويلاقي العلاج مع بطرس، ويلاقي نفسه في مثلا مع رعوس متغرب وحاس انه مش مستحق، فيلاقي نفسه في رعوس ورعوس يديله نعمه فيلاقي نفسه علاجه في رعوس. فالحقيقة شخصية يوسف الحقيقة شخصية شمولية، يعني بتحكي قصة يعني ملامح كتير قوي من حياتنا هتلاقيها تنطبق على قصة مين؟ يوسف بالظبط، يعني على قصة يوسف. والعجيب ان الاكبر والاعظم من كل دوت ان كل الشخصيات دي سواء ابراهيم او اسحاق او يعقوب او يوسف او رعوس او الناس دي كلها، انها كلها متمثلة في شخص مين؟ المسيح. مسيحنا فوق كل هؤلاء، أو مسيحنا فوق الزمان. فتلاقي أن المسيح نفسه لما جه على الأرض قال جه عشان يتألم من أجل أن يستطيع أن يعين المجربين. فإحنا لما حطنا حياتنا على المسيح لقيناها موجودة في المسيح، يعني عاش نفس الحروب اللي احنا عشناها، عاش نفس الطريقة اللي احنا عشناها، ولكن أخذ كل الضعفات دي اللي احنا مكنش عارفين ننتصر عليها واخدها، وقدس الزمن وكسب الحرب على مع عدو الخير على الجبل، واخدنا كلنا في رحله وطلع بينا على الصليب في الالام، وبعدين اخدنا في رحله ابعد الى القيامه، ورحله ابعد الى الايه؟ الى الصعود. وكان بانوراما حياه كل واحد فينا، بانوراما حياه كل واحد فينا

هي في المسيح. عشان كده بولس الرسول في افسس كرر كلمه في المسيح كتير قوي. لو حب يهرب منها وقال انا مش في المسيح هلاقي نفسه ضاع. هيلاقي بقى كل الامراض اللي ممكن تشتكي منها اي حد فينا يشتكي. اللي يشتكي ان هو متروك، اللي يشتكي ان هو بيتحارب بخطايا معينة، اللي بيشتكي بكذا وكذا، باكتئاب، بمضايقات، بضعفات. هيلاقي كل الحاجات دي كلها، كل الشكاوي دي كلها المسيح حلها على الصليب، والمسيح حلها في شخصه، والمسيح حلها في انبياء العهد القديم، وحلها في شخصيات العهد القديم، وحلها في العهد الجديد في التلاميذ نفسهم، في الأسباط 12 سبت وفي 12 تلميذ. ما خرجش يعني مفيش حاجة بره المنهج، يعني مفيش حد حياته بره المنهج الإنجيلي بتاع الإنجيل، يعني مفيش حد ما تعرضش أو تعرض لحاجة أكتر من اللي موجود في الإنجيل الحقيقة. يعني ده الكتالوج أو ده الروشتة أو ده المرجعية اللي بنرجع لها، لأن كل الأمراض زي يقول لك كلية الطب نرجع مثلا لأمراض مش عارف كذا نلاقيها في كتاب كذا، أمراض كذا نلاقيها في كتاب كذا، شاملة كل أنواع مش عارف إيه، بتوع زراعة يقول لك الحشرات كلها مكتوبة فين؟ في كتاب أو في انسيكلوبيديا كده معينة فيها كل أنواع أغلب أنواع العائلات الإيه؟ الحشرات. كل حتة فيها الإيه؟ المرجعية بتاعتها. فالإنسان الكتالوج بتاعه فين؟ كتالوج فين؟ ومين الخالق؟ ربنا. فده التوكيل بتاعنا. لما تيجي تصلح عربية بتروح للتوكيل، صح ولا لا؟ عشان ما تفقدش الضمان بتاعها. فلما احنا نروح نصلح برة النفس البشرية اللي هو ربنا خلقها ويدور على طرق اخرى في الميديا او في تعاملات تانية، يلاقي نفسه ناقص حاجات كتير قوي. يلاقي نفسه العلاج مش مظبوط، هيلاقي نفسه التصليح مش مظبوط. تمام؟ فشخصية يوسف الحقيقة بسرعة كده هنعدي عليها، انا اغلبكم حضراتكم عارفين القصة بتاعتها، ولكن بيجاوب لنا على كذا سؤال، كذا سؤال. هو في مراحل معينة او خمس مراحل في يوسف كده بسرعة. واحد، المرحلة بتاعت فوست ايه اخواته ومع يعقوب والقميص، دي قصة. وبعد كده المرحلة التانية لما ترمى في البير واتباع كعبد ودخل ايه ودخل مصر. المرحلة التالتة مرحلة الحرب بتاع امرأة فوتيفار. المرحلة الرابعة في السجن. المرحلة الخامسة لما طلع من السجن وبقى متسلط على ارض مصر وقابل في الاخر مين؟ اخواته. يعني بانوراما حياة اليوسف بتتكون من خمس اعمدة او خمس مراحل في الحياة. حضرتك وحضرتك كل واحد فينا هيلاقي نفسه في مرحلة من مراحل ديت بشكل او باخر. يعني اول مرحلة بتاعت مرحلة الاخوة كان عنده، هما كانوا 12 واحد، ويوسف هو ابن مين؟ ابن رحيل. ولما ولدته ماتت بعد كده لما كانت بتولد مين بالظبط، يعني معاش معها كتير. التكوين بتاع يوسف يفرق معنا كتير قوي في الشخصية اللي هتكمل معنا المراحل دي كلها، اللي خلاها توصل بعد الصعاب اللي هتمر بيها توصل في الاخر يبقى هو الرجل الاول في مصر، رئيس الوزراء بتاع مصر، مع انه عدى مراحل خطيرة. كان ممكن يقع مع امرأة فوتيفار، ولو حد قال له وقعت معها ليه ما حدش كان يقول له، كان ممكن نلتمس له الاعذار ونقول له بصراحة انت اتحطيت في موقف، لو حد مكانك، لو الاف مكانك وملايين مكانك كانوا ايه مش هيقدروا يتصرفوا، كان قدامك يا السجن يا الايه يا الزنا، كان قدامك يا اما يعني يا كده يا كده، فهتختار ايه؟ يا النور يا الايه يا الظلمة. وواحد تاني ممكن يكون اتظلم من اخواته واخواته جم عليه شوية. فممكن ناس كتير قوي عدت بمرحلة، مرحلة اسمها مرحلة البير. مرحلة البير اترمى من اخواته، اتنين اخوات متخانقين على ميراث على حتة ارض في الصعيد ولا حاجة، ومتخانقين مع بعض وبقالهم 10 سنين ما كلموش بعض. مش بيحصل عندك كده؟ صح؟ ها؟ بيحصل عندك كده؟ وبعدين في الاخر الناس دول ايه اللي حصل لهم؟ بقى لهم سنين طويلة مش بيكلموا بعض، وممكن يتخانقوا مع بعض، وولادهم ما يعرفوش ولادهم. طب يخشوا السماء ازاي دول؟ فعش يخشوا السماء. فالحقيقة ان الارض اللي هو البير اللي وقع فيه يوسف، كلنا مرينا بمرحلة البير، انه ساعات فترة من فترة حس انه مظلوم، حس ان الناس قصت عليه، وساعات يسموها في بعض الناس اتعرضوا الى اساءات.

والإساءة دي تبقى صعبة لما تيجي من أقرب الناس، من أقرب الناس، من أب أو أم أو زوج أو زوجة أو أخ أو أخت. كل ما تكون الإساءة أكتر أو يبقى الإساءة درجتها عالية على حسب ما بتيجي من أقرب الناس إيه إليا. الموضوع مش موضوع أصل وجدعنة، ولا موضوع رجولة، ولا موضوع أنا أخد حقي بذراعي، لا، ده الموضوع فيه روح قدس، الموضوع فيه إن ربنا شايف كل حاجة، الموضوع فيه الإنسان لازم يحط ربنا في الأول وبعد كده يحط المشاكل بتاعته. رب أنت هتتصرف إزاي؟ مش أمد إيدي واتخانق وازعل وانهار ويسيب ربنا في الآخر اللي هو صاحب الخلقة بتاعتي أو اللي خلقني هو اللي يتصرف. فالمرحلة الأولى بتاعت البير مرحلة قاسية، خاصة وأن التكوين بتاع يوسف، هقول الابن المدلل، ممكن نقول كده، يعني في تفسير بتقول ان القميص اللي جابه يعقوب هو السبب الرئيسي فين؟ في ان يوسف يترمى في البير وان اخواته يكرهوه، مع تفسير الاحلام المفروض هو حلم حلم ان كلكم هتيجوا تسجدوا لي في يوم من الايام. طبعا لما اخواته الكبار سمعوا الكلام دوت، انت تجن ده ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ جاي يقول كده، فكلهم هو لما فسر لهم الحلم اتولد جواهم الايه؟ الحقد دوت، فبدأوا يعملوا المكيدة ديت، مع انه كان المحبوب عند مين؟ عند يعقوب. وكان يعقوب ساعتها بقى وصل لمرحلة النضج في اخر شخصين بالذات اللي هو يوسف وبنيامين، بعد الحرب اللي عدى بيها، مش حرب يعني، لكن الحياة الصعبة اللي عدى بيها. عشان كده بقول كل واحد يلاقي نفسه في الحياة ديت، مع ليئة او مع رحيل او مع لبان، مع القصص اللي عدى فيها سنين طويلة ديت، ولما رجع عشان يصالح عيسو بحكمة، فوصل لمرحلة نضج عالي قوي يوسف يعقوب. فربى بعد النضج دوت، بدأ يربي يوسف وبنيامين اخر اتنين دول بمرحلة الايه؟ البركة، او ان هو كان مع ربنا خلاص بقى. لما دعاء اسرائيل كان جاب يوسف ومين؟ وبنيامين. ولما قالت يا رب مش هسيبك غير ما ايه؟ لن اطلقك حتى ايه؟ تباركني. وقعد يخش في حرب مع ربنا ويفرح بربنا، في اختباراته الروحية اكتملت او بانت في تكوين يوسف ومين؟ وبنيامين. فدي مرحلة الاولى، مرحلة الاولى ان يوسف اتربى كويس مع باباه، ولكن اللي عمله في الحلم واخواته حقدوا على يوسف، فبالتالي بدأ يترمى فين؟ في البير، او دوروا على المكيدة. وكم منا اترتبت له مكيدة في الشغل مرة، اترتب حاجات كتير في حياته، ممكن ناس ترفع عليه حاجات او تضايقه فترة من الفترات، تضايقه ويكون اقرب الناس ليا يعني، ويرموه في البير. وبالعكس هم يرموه في البير عندهم رغبة ان هم ايه؟ ان هو ايه؟ يموت. لولا رأوبين لما قال لهم ايه؟ لا احنا مش هنموته، احنا ممكن نعمل ايه؟ نبيعه للقافلة اللي جاية ديت الاسماعيليين. ربنا رتب، ما في خط جميل ماشي في النص احنا مش واخدين بالنا منه، مع كل الانتكاسات ديت او الضعفات ديت كان ربنا ليه خطة ماشية. يعني خطة رب، الانسان الواعي او المدرك هو شايف خطة ربنا ماشية ستريت، طريق واحد. وقع في بير، خطة ربنا ماشية. اتباع عبد، خطة ربنا ماشية، هو عارف هياخده لغاية فين في الاخر. دخل السجن، هو عارف كويس قوي ربنا خطته ماشية. فاللي ثابت مع ربنا ثابت في حياته، مش متغير بحسب الاحداث اللي بتحصل له في حياته. وده ايمان بقى، لما احب نشرح ايه هو الايمان، هو ده الايمان، ان انا مؤمن بخطة الله في حياتي ومشيئة الله في حياتي، وهينفذها في حياتي بالرغم من الضعفات او الانتكاسات او الاضطهادات او او او او. وده اللي خلى كل الرسل يستمروا لغايه اخر الطريق، يوصلوا لغايه الاخر خالص، عشان هم عارفين مشيئه الله. وقال لهم كده لما رجعوا كلهم وكانوا فرحانين قوي ان هو ايه؟ بيخرجوا شياطين وعاملين شغل جامد وبيكرزوا وكل حاجه. قال لهم انتوا وقعتوا في نص الطريق. قال لهم لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا ان اسماءكم فين؟ ايه اسماءكم؟ يعني افرحوا بمشيئه الله في حياتكم، انتوا داخلين السماء. لانكم لو ركزت قوي في اخراج الشياطين
لو ركزت قوي

في الكرازة انتوا بتعملوا ايه وهتقول ايه، حتى قال لهم لا تهتموا هتقولوا ايه قدام ولا انا هقول لكم تقولوا ايه، ما لكمش دعوه. وقال لهم لا تسلموا على احد فين في الطريق، ما تسلمش على احد في الطريق، ما تضيعش وقتك. يعني ايه ما تضيعش وقتك؟ يعني ما تقعدش في المشكله وتبكي في المرض وتحطم، وما تقعش في في, في خناقه وتعطلك عن سكه الهدف الرئيسي السماء. لان خطه الله معروفه جميله قوي، بدايتها من ميلادي ونهايتها ايه؟ يوم وفاتي او ما اخش السماء. اللي يحصل في النص دوت ربنا بيظبط الطرق علشان امشي ستريت، لكن الانسان بشقاوته او عدم ادراكه وعدم فهمه يخرج بره الايه؟ الاطار اللي ربنا حاطته له، يقع في بير يفضل واقع فيه وما يقومش، يخش السجن يفضل في السجن وحابس نفسه ويتضايق ويقول انا مظلوم انا مقهور انا انا انا كذا كذا كذا، ويبدا يتفاعل نفسيا ويتفاعل مع البشر ويترك الطريق. مش ربنا قال لهم انا هو الطريق والحق والحياه. الطريق يعني انت عارف انا عارفك هاخدك منين. يوم المعموديه ابونا بيقول كده ايه، بيقول للمعمد او للانسان من عمده يقول كده لتصحبه ملائكه النور طوال ايام ايه حياته. ابونا هو بيعمد الطفل يقول له لتصحبه ملائكه النور طوال ايام حياته. العجيب بقى ان يوم الوفاه في التحليل اللي بيتقال على الانسان المنتقل يقول ابونا كده ايه، لتدخله ملائكه النور الى الايه الى الفردوس. يعني اتاري ملائكه النور اللي اخذوه من المعموديه ماشيين معاه في الطريق علشان يوصلوه بامان الى الايه الفردوس. فلتصحبه ملائكة النور ولتدخله ملائكة النور في اخر نفس. تصحبه في اول نفس في المعمودية بعد المعمودية الجديدة او الميلاد الثاني الميلاد الروحي، وتدخله الى الايه في الميلاد الثاني او في الوفاة الى ملكوت الله. مهمة الملائكة تصحبه وتاخده ملائكة عشان يحافظه، وقع في بير ملائكة النور تشيله، اتسجن ملائكة النور في قصر فرعون بقى هو المتسلط على مصر معاه برضو، لما اخواته جم معاه برضو ملائكة النور حتى يدخلوه الى ملكوت ايه الله. فالانسان بيتشتت كتير قوي وبيبعد كتير قوي، وفي كل الطرق ديت دايما كده الانسان ممكن ياخد افعال عنيفة، وممكن توصل لمرحلة الانسان ده يترك ربنا ويلحد تحت مسمى ان الله قاسي، وتحت مسمى ان ربنا ما عمل ليش حاجة، وتحت مسمى ان انا عاوز حاجة معينة تجيلي زي الناس اللي باقية في الطريق والناس اللي كلها اخدت وانا ما خدتش، ويبدأ يقول حاجات كتير لغاية ما الانسان ده ايه عدو الخير يضغط عليه علشان يحيد عن الايه عن الطريق بتاعه. فيوسف اكتر حد مثل حابب اقرا لحضراتكم كده اصحاح 39، لانه من اخطر مراحل حياه يوسف واللي كلنا ممكن نلاقي نفسنا فيها. واما يوسف فانزل الى مصر، انزل طبعا لانه مش مزاجه بقى عبده مقيد ومش نازل بمزاجه، فهو ماشي ليس بحسب ايه عشان حد يقول لك قضيه الانسان مسير ولا ايه ولا مخير. هنا كان الانسان ايه مسير، بس في نفس الاصحاح هنعرف مع انه كان مصير وناس ربطاه هو في الاخر مخير لما جت امرأة فوتيفار عشان ايه عشان توقعه في الخطية. كان ممكن هو مصير كان وقع، لو هو شخص مصير كان وقع، لكن اكبر اثبات انه انسان مخير زي ما ادم وحواء دخلوا في قضية اللي هي الانسان مخير ولا لا عشان شجرة معرفة الخير والشر ووقعوا فيها، يوسف نجح هنا. ويوسف يرمز للمسيح زي ما قلنا اتفقنا من اول ان يوسف هو يرمز للمسيح، ونحن في يوسف والمسيح، في المسيح نرى يوسف فينا. فيقول كده فرعون خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري ومن يد الاسماعيليين الذين انزلوه الى هناك، وكان الرب مع يوسف، فكان الايه اللي احنا عارفينها كلها، فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري، ورأى سيده ان الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. ورأى سيده أن الرب إيه معه. يعني أنا متخيل أن هو الرجل نفسه مش عارف قصة يوسف.

موسى في القص يا ريت. طب انت ايه اللي عرفك يا فرعون او في مصر او السيد بتاعه ان انت الرب معه؟ لقيت في ايه يوسف دوت؟ لقيت في ايه؟ لقى في امانه، لقى ان هو كل ما يمتد ايده في شغلانه ينجح فيها، لانه عينه على الايه؟ على السماء، على ربنا. لكن لو هو واحد زي اليومين دول كده اتعرض لحاجه معينه ويشتغل في حاجه، يقول لك انا اتظلمت كتير، اخد حقي بدراعي، يقول لك انا اصل مرت علي حاجات صعبه، فاعذروني يعني لو انا كنت بتعصب شويه، لو كنت بتضايق شويه، لو كنت مش امين شويه، كنت مكسل شويه، حاجه كتير. ولكن يوسف كان واضح مع اللي تعرض له، راى سيده ان الرب كان معه، وان كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. يعني هو قالك انا ناس كتير اشتغلت في الشغلانه ديت ما حدش نجح، لكن لما اديتها ليوسف نجح. ليه؟ لانه شايف قدام. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع الى يده كل ما كان له، وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له ان الرب بارك بيت مصر بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. الانسان مثبت عينه على المسيح في بركة في بيته في كل مكان، اتعرض لايه ومتعرضش لايه، لكن هو برغم كل دوت شاكر وما تكلمش. وده لما قلنا في المسيح، المسيح نفسه لما تعرض لحاجات كتير قالك ايه؟ كشاهن تزاقه الى الذبح ولم يفتح ايه؟ هل احنا سمعنا صوت يوسف اتفتح ولا اتكلم ولا تذمر ولا قال انت انا اتخنقت في العالم دوت، انا اروح انتحر ولا اروح مش عارف سيبوني في البير اموت وخلاص، موتي ارحم من حياتي، ولا قال كلام صعب؟ ما قالش كده خالص، ساكت. يمكن مرحلة الغلطة الوحيدة اللي قالها او اللي اتكلم فيها لما طلب واسطة من مين؟ في السجن، من الشرطي، من الخباز والسائي، اول ما تقف قدام فرعون لو سمحتم ايه توسطولي وافتكروني. دي الغلطة الوحيدة بس اللي ممكن تتمسك على مين؟ على يوسف، ويعني ضعف بشري. ولكن ربنا ما خلى الراجل ايه؟ ينسى يقول لفرعون ان هو في واحد يعرف يفسر الاحلام، لولا ان ربنا هو اللي فكره فبرضه ايد ربنا هي اللي اشتغل، لانه عارف قلب يوسف كويس. فكان الرب مع يوسف فكان رجل النجاح. حته تسليم الحياه ديت مرحله مش سهله، ان الواحد يسلم حياته لمشيئه الله وينسى مشيئته مريحه جدا ومفرحه جدا، بس صعبه جدا خالص. صح ولا لا؟ ايه رايكم؟ صعبه الواحد يقول كده سلمت. يعني كان في وعظه لبابا شموده اسمها حياه التسليم، قالها في السبعينيات لو يعني تفتكروها، او غير في عمل واحده تانية في الثمانينات، بس السبعينيات دي هي مشهوره قوي، حياه التسليم. وقال كده فيها: اخبرني يا من تحبه نفسي، اين ترعى، اين تربط وقت الظهيره. كان ساعتها بدا يترشح للبطريركيه، وهو كان اسقف تعليم، فقال بقول لك يا رب، ويبكي ومش عاوز يبقى بطرك بابا شموده. فقال له: بص يا رب، انا مش فارق معايا اكون متوحد، ودي رغبتي ان اكون عايش ما حدش حاسس بيا. لا يا غريبا عشت في الدنيا، زي ما قال القصيده ايه بتاع غريبا عشت في الدنيا، ولا حد يعرفني ولا انا اعرف حد، وعاوزني اسقف اهلا وسهلا، عاوزني متوحد اهلا وسهلا، عاوزني بطرك مفيش مشاكل، بس المهم اين ترعى، اين تربض وقت الايه. يعني مش مهم التايتل، مش مهم الاسم ايه، مش مهم انا مين، لكن المهم انت فين. وهي دي حياه التسليم، دي حياه الحريه، ده معنى الحريه، ان الواحد معاه وخلاص ايه اللي هيحصل ايه، ما انا معاك. مش معناها برضو ان ايد البشريه ملهاش دور، لكن انا بشتغل وبدافع وبتكلم وبتفاوض وبعمل كل حاجه في اطار محبه المسيح، في مشيئه المسيح، بحسب مشيئته. وبعدين يكمل كده: وحدث بعد هذه الامور، قال قبلها لسه الايه اللي قبلها، وكانت بركه الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل، فترك كل ما كان له، ساب له كل حاجه، ولم يكن معه يعرف شيئا الا الخبز الذي ياكل. وكان يوسف حسن الصوره وحسن المنظر. نفس الكلام ده اتقال على مين؟
على داود

كان برضو حسن الايه حسن المنظر. ولاد ربنا جمال, مش جمال ظاهري, مش عين خضرة وشعر اصفر وكده يعني, معنى داود كان كده, ولكن حسن الصورة يعني في وداعة في سلام, تلاقي الانسان ده فرحان مش نكدي مش مكشر على طول, ولكن انسان الله دايما يكون في سمات الله, فقلت الانسان ده جميل مش علشان طوله ولا عرضه, ولكن لا هو انسان مريح. اكيد كلكم بتعاملوا مع ناس ولكن انسان ده مريح, تكلم معاه براحتك وما تشيلش هم انه هيهينك ولا هينقدك ولا يكرهك ولا يشتمك ولا حاجه, انسان مريح. وده اللي اتقال على يوسف. وحدث بعد هذه الامور ان امراه سيده تبدا تقع الايه, ما انبسطش عدو الخير, قالك يعني انا ارميه في البير وعديه بالمرحله ديت وما يكرهش اخواته, وعديه بالمرحله بعد ما كان مهنن متهنن في بيت بابا والده يعقوب ومع اخواته وعايش ملك, ويترمى ويتهان ويتظلم ويعملوا فيه المقلب دوت الوحش, وفي الاخر يبقى هو ماسك المركز الكبير دوت وربنا ينجيه من الفخ ده, لا مش هسكت, ويجيبها له من حتة صعبة قوي. بقى أنا قاعد في حالي وبصلي وبحضر اجتماعات وقدسات وفي الآخر أتحارب بالخطية ديت, لا ليه طيب, ما الدنيا كويسة, ما أنا بجاهد أهو عدو الخير. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اتضجع معي, فأبى وقال لامرأة سيده هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعوا إلى يدي, ليس هو في هذا البيت أعظم مني ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته, فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأختي إلى إيه إلى الله. هي دي ده هي دي الجملة دي, هو ده شهادة النجاح, هي دي الاختبار اللي نجح فيه المسيح على الجبل لما قال له ارمي نفسك والممالك دي كلها اديها لك, ولما قال له انت جعت فحول الحجارة الى خبز, ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من الله. بيرفكت, نجح في الامتحان المسيح. يوسف عمل زي في المسيح, ربنا بين زي ما يوسف نجح المسيح نجح فين, في التجربة على الجبل. زي ما احنا لازم نقول الجملة ديت, كيف اخطئ الى الرب, كيف اطلع من لساني شتيمة, كيف اهين اخويا, ازاي انا مش عارف ازاي اقصو على حد, ازاي فكري ما يكونش نقي, ازاي ازاي ازاي ازاي ما اقولش كم من امتحان دخلت فيه وسقطت. ولكن هو دي الامتحانات الحقيقيه. بولس لما اتحط في اماكن صعبه مع الولاه وحاولوا يلطفوه نجح, قال لهم انا خلاص احسب كل شيء نفايه. لما اتحط مرجرجس وربطوه مع المراه الزانيه نجح في الاختبار. لما كذا وكذا وكذا وكذا, كل دول ايه سر النجاح؟ الطريق اللي هم ماشيين في الطريق, عارفين هم رايحين فين, الهدف. يوسف كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. مش صعوبة التجربة هي اللي حكمت علي انجح وسقط, مش المأساة اللي انا فيها, لو حد بيظن انه في مأساة يعني والدنيا يعني بالبلدي كده يعني مغرقاه وخنقاه وصعب قوي, مش هي دي المقياس. فعشان انا في الوضع دوت في العالم, فمن حقي اني ارفع عن نفسي شويه في خطيه, من حقي ان ممكن اسرق سرقه بسيطه, من حقي ان انا اخد حق فلان لان اتظلمت كتير. لا, هو ده الاختبار. عشان كده يوسف ما اتقالش عليه انه بيرمز للمسيح ولا كان الرب معه من فراغ, ولكن لا, لانه نجح. ليس هو في هذا البيت اعظم مني, مع انه ايه كبير في البيت دوت وكان ممكن يغلط. وبعدين جميل قوي في الاختبار صعوبته في ايه, انه قدامه حلين, يا يتسجن يا يزني وخلاص وموضوع يعدي. ده كان اختار الايه الحل

الايه الاصعب، مش اللي فيه لذة. انا فاكر ابونا لوقا مرة كان جاله جواب، حد من الخدام سأله قال له ساعات بيجينا في الخدمة اختيارين في حل المشكلة، اختيار صعب واختيار سهل، والاتنين صح. قال له خد الصعب، خد الحل الصعب اللي هو فيه ممكن تنازل عن كرامة شوية، اللي فيه تسامح، اللي فيه محبة، اللي فيه الواحد ممكن يجي على نفسه علشان سلام الكنيسة. اختار الحل الأصعب بالنسبة لك، هو ده اسمه الباب الضيق. ده اسمه الباب الايه الضيق. ايه النتائج اللي بعد كده؟ مش بتاعتك، هتتسجن، مالكش دعوة، هتتسجن. احنا بنخدم خدمة سجون، في ناس مظلومة كتير وناس اتبلت على ناس كتير ودخلت الحبس نتيجة لحد اتبلى عليه واداله قضايا وشيله قضايا وما اجمل ما اكتر من كده في الشرطة، ويعملوا حاجات كتير او كده. واحد داخل بحاجة بسيطة يعملوا محضر محترم ويشيل سنين طويلة، يقفلوا ورق وخلاص، والولد يعني ما غلطش ولا يعني عمل حاجة بسيطة. يعني في مظلومين كتير، صحيح. ايه رجائهم دول وايه الحل بتاعهم غير قصة يوسف والمسيح؟ عشان كده بقول لكم حل كل حاجة في المسيح، كل الامور. ايه تفسيرها؟ لو عدت كلامك من الصبح معلش اصل ما كانش قصده، اصل مش عارف كذا، ما بيحصل كتير وانت حظك كده واللي جاي احسن، كل دي مسكنات. لكن الواحد لما يشوف البانوراما او حقيقة الحياة مش لاقيها غير في الاشخاص ديت، شخصيات يوسف وفي المسيح. هو اتظلم كتير وما اتظلمش، فلما تقول المسيح نفسه اتظلم يطيب قلبه يرتاح، لك ما دي طبيعة الحياة، دي طبيعة العالم، العالم ضعيف وضع في يد الشرير فلازم اتظلم، فاقبل الظلم حتى ارى المجد اللي هيجيلي بعد كده من الظلم دوت. فكيف اخت الى الله؟ وكان اذا كلمت يوسف ما سكتتش بقى من مرة، لا ده قعد تلح عليه وهو مصمم ما يقعش في الخطية، مع ان معروف ان الـ زي ما حصل مع شمشون وقع في الاخر من اجل الحاحة. ولكن هنا يوسف، اذ كلمت يوسف يوما فيوما انه لم يسمع لها ان يضجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت انه دخل الى البيت ليعمل عمله، ولم يكن انسان من اهل البيت هناك في البيت، مفيش فرصة احسن من كده. فامسكته بثوبه قائلة الضجع معي، فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج الى خارج. خدي كل حاجة. بشنو كان كاتب قصيدة ايه؟ هوذا الثوب ايه؟ خذي انما قلبي ليس فيه. هوذا الثوب خدي اشبعي بيه، ولكن قلبي ليس فيه. قصيدة جميلة قوي يعني، حضراتكم عارفينها كلها يعني. فامسكته بثوبه قائلا الضجع معي، فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج الى. الهروب هنا موقف جميل قوي. في الهروب هنا مش نص جدعنة، لكن الجدعنة كلها بقى. واحد يهرب من الشر. وكان لما رأت انه ترك ثوبه في يدها وهرب الى خارج، قالك مفيش امل خلاص بقى ده كده. انا انها نادت اهل بيتها وبدأت بقى ايه تتكلم بقى بصوت عالي قوي. وكلمتهم قائلة انظروا قد جاء الينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل الي ليضجع معي. فصرخت بصوت عظيم، وكان لما سمع اني رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج الى خارج. مشكلة. فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده الى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل الي العبد العبراني الذي جئت به الينا ليداعبني، فكان لما رفعت صوتي انه ترك ثوبه بجانبي وهرب. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك ان غضبه حمي، فاخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه. وكان هناك في بيت السجن، بيقولوا السجن ده كان صعب قوي، في الأسرى دول بتوما أسرى السياسيين مش أي مسجونين يعني، مش بيسرق ولا بيقولك دول هما الأسرى السياسيين، فالسجن كان صعب مش سهل. حتى كان في معاه اتنين وزراء مساقي
والخباز ده بيقولك من اهم الوظائف.

طيب في المملكة بمقام وزير يعني. وكان هناك في بيت ولكن الرب مع ولكن الرب ولكن في وسط الزحمة. أنا متخيل يوسف إيه كم الإحباط ده. أنا مالي أنا عملت إيه في حياتي عشان يحصل لي كده. يعني إحنا من أجل ليس من أجل عمل صالح موجودين هنا. وليس من أجل عمل صالح ربنا اختارنا نكون أولاده. وليس من أجل عمل صالح ربنا اداني الشغلانة بالمرتب دوت في الاستقرار دوت في المكان دوت بالأكلة ديت بالشرب دوت بكل حاجة. من أجل إيه؟ ولا حاجة. لكن لما الإنسان يخش في دائرة الاحتياجات الترفيهية والاحتياجات اللي هي ممكن يحس إنها كل ما ياخد أكتر كل ما عاوز ياخد أكتر. الأول هتلاقي التكييف في الكنيسة جبنا التكييف. لا عاوزين بقى التكييف يبقى عالي وواطي. عاوزين التكييف يبقى مش عارف كذا وكذا. عاوزين مش عارف هنا يبقى كذا وكذا. جبنا عربية مش عارف 128. لا عاوزين بقى العربية الأعلى. طب عاوزين الموديل الأحدث. جبنا المرسيدس. لا عاوزين بقى البي ام. طب جبنا الموبايل مش عارف كذا. النوكيا دوت اللي هو الفرد ديت. لا عاوزين بقى الموبايل اللي هو الفي تاتش. طب بعد عاوزين بقى الموبايل اللي هو بقى الايفون بقى. عاوزين بقى مش عارف كذا كذا كذا. تمام. في مشكلة في الناس. في مشكلة في الايه؟ في الناس. دايما وجود الاحتياج وتسديد الاحتياجات بطريقة من اجل ان الانسان او تحت مسمى ان الانسان يعيش مواكب للعصر ده اكتشفنا ان ده استهلاك للانسان لخلقة الله. وده عمل مش مش مش يعني واحد ممكن يبقى عامل كنترول كويس وعارف كويس او يستخدم ازاي. دي حاجة جميلة وبالعكس يستخدم التطور وكل حاجة. لكن 90% من الناس مش بتشتغل بموبايل عالي قوي يعني. لكن يجيب موبايل عالي من اجل المظهرية من اجل الشكليات. ممكن يكون مرتبه قد كده ويروح يجيب موبايل يقعد يقصر 3/4 المرتب عشان يمشي بموبايل بس في ايده. صح. والعيال هو مش محتاج اكتر من موبايل قد كده. لكن ممكن اروح اتداين عشان اجيب له موبايل عشان شكله في المجتمع. ولما اجيبه له تاني يوم ما يعبرنيش. يوسف هنا ما تكلمش. ايه الفرق؟ يوسف هنا ما راحش وقال انا ليه ترميت انا ليه بعد البير ده انا يعني اهلي سابوني وامي ماتت وهي وانا صغير واخواتي كلهم رموني يتلموا عليا وضربوني علقة محترمة ورموني في البير وفي الاخر اتبعت عبد ودخلت يعني شغال في القصر بامانة عشان ربنا يبارك في حياتي وما اتكلمتش ورفضت الشر مع امرأة فوتيفار على حظي انا تختارني انا من وسط الناس كلها عشان تغلط معايا ورفضت في الاخر اتحط في السجن كمان. ده المفروض يحصل له ايه ده يعني. فرق كبير قوي بين واحد زي ما قلنا بيدور على كذا وكذا وكذا وواحد تاني شايف ربنا بوضوح بالرغم من الاحداث اللي بتحصل بالرغم من المآسي والإساءات اللي اتعرض لها والحاجات الرهيبة اللي شافها مع انه كان بيدافع عن ربنا بيحافظ على مسيحيته بيحافظ على علاقته بربنا حاجة رهيبة يعني. يعني ابونا بشوي كامل مثلا اتنيح صغير 49 سنة قالوا طب ليه انت عامل 7 كنائس وعامل خدمات رهيبة ورجعت سهرات وجبت الشباب للكنيسة طب ليه ربنا تاخده هو صغير كده ما كان لسه قدامه الحياة طويلة. ناس كده ممكن تقول كده. الموضوع ما يتقس كده. الموضوع ما يتقس كده. لكن هو العجيب ان الانسان مع ربنا هو ده الايمان الحقيقي. مش بموبايل ولا بارض ولا بزرعة ولا مش عارف بمرض ولا بخف. اكتشفنا ان مع يوسف ان الاختيار مع الله زي يقول كده ايه الزوج والزوجة الحرة على الحلوة والايه والمرة بالبلدي كده الزوج والزوجة كده وهم بيتقالوا في الفرح يقولك الاتنين هيعيشوا على بعض مع بعض في كل حاجة في الازمة ومش في الازمة في الضيقة ومش في الضيقة. فانا معاك يا رب مهما حصل احنا معاك مهما ايه. هو ده الايمان الحقيقي. لكن الانسان بقى حساس لحاجات مفروض يعني هو يبقى متعفف عنها او مش هي دي بتخليه يضطرب ويقلق
اصل ده اخد مش عارف كذا او ده حاجات.

يعني بنسمعها وبنتكلم فيها لما نقف قدام عملاق زي يوسف الواحد يتصغر قوي يقول ازاي كده يعني ده يعني ده مفيش ظلم اكتر من كده. فدخلوا فاخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن المكان الذي كان اسر الملك محبوسين وكان هناك في بيت السجن ولكن الرب كان مع يوسف. جميل قوي ديت. يعني هو مش مهم المكان زي ما قلنا البابا شنودة لما عمل الوعظة بتاعت حياة التسليم اخبرني اين ترعى هترعاني في البير اهلا وسهلا هترعاني في قصر الملك اهلا وسهلا عاوزني في السجن مفيش مشاكل لكن اهم حاجة ايه ولكن الرب كان مع مين دي النقطة المحورية الاساسية انت هتكون معايا فين بس جالي مرض خطير مش فارق يا رب انت هتكون معايا خلاص انا والمرض انا وربنا على المرض جالي ظلم كبير مش فارق يا رب انت مش معايا انا وربنا مع الظلم على الظلم وهكذا هو ده الايمان الحقيقي والرؤية الثابتة للعمل مع ايه للسماء ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا بص الكلام وبسط اليه ايه ايه لطفا ديت يعني زي ما كان بطرس في الحبس وظهر له ملاك زي ما كان بولس في الحبس وبقى بيكرز للمحبوسين كلهم ودخل ناس الإيمان كتير قوي برضو بسط له مش مهم أنا فين لكن مهم ربنا هيديني لطف فين هيعملني بحنية فين هيطبطب عليا فين يا ممكن حد بره حر ويعني يتنشأ على اللطف بتاع ربنا دوت ويحس بتعزيات الله مش حاسس بتعزيات ربنا وحتى في حتة صعبة قوي ويقول لك انا حاسس بتعزيات الله في كل حاجه ومثلا ده شفتها انا الحقيقه في حادثه القديسين لو تفتكروا روح للمصابين في المستشفيات هم اللي يعزوا الناس رايحين يزوروا ويقول لهم ما تخافوش وعادي يا عم انت رجلك مش عارف محروقه وده رجله مقطوعه وده عنده مشاكل وده كذا وحاجات صعبه وصغيرين في السن هم اللي يعزوا الناس واهاليهم انا شفتها بعيني يعني ناس تخش منهارة في العيادة وهم وشهم منور لأنه رأوا لطفا في سرير المرض رأوا الآية ديت كان الرب مع فلان وفلانة اللي حصل لهم الأزمة وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن حتى ده ربي اديته بقى الراجل طير بيه لدرجة انه ساب له الايه ساب له السجن ومشي قال له تصرف زي ما انت عاوز فدفع رئيس بيت السجن الى يد يوسف جميع الاسرى قال له خد يا عم السجن كله بتاعك تعرفين كده في لما لباقي سجنوا في التمرينات في الاول والاساقفه كان يقولوا كان في الانبا بموا بتاع خطبه تنيح يعني كان يقول كده هو من السواح يعني فكان يخرج يوزع المزامير والزنزانه ايه والزنازين كلها مقفوله يخرج يوزع يا ابونا تدرس مش عارف رفعته عينيا يا ابونا لوقا مش عارف بصوتي ربي انا صرخت وقعد يوزع فالراجل بتاع السجن يشوف المنظر دوت ايه اللي بيلف بره ده خرج ازاي فيقول لك كان بيسيب الزنزانه بتاعته ايه مفتوحه قال لك مش فارقه بقى خلاص ده بيخش ويطلع براحته فدفع رئيس بيت السجن الى يد يوسف جميع الاسرى الذين في بيت السجن وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو ايه العامل كل ما كان بيتعمل وإدارة السجن كلها كانت في ايد مين في ايد يوسف ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده يعني ما يرجعش وراه ما يقولوش انت عملت ايه وعملت ليه وهات نحاسب ونشوف لا ده قال له خلاص مع يوسف انا متطمن ما تقلقوش ايه ده هو يعني انا مش عاوز اطول في الحته بس انا صدقوني شفتها في خدمه السجون يعني ناس ذو ثقه وبيسيبوا لهم كل حاجه هم اللي بيراجعوا وهم اللي بيعملوا كل حاجه ومحدش بيراجع وراه وفي ناس تانية بتسرق سرقات رهيبه ولما يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة ولان الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ايه دي الايه دي اتكررت كم مره في الاصحاح دوت انت لو قعدنا نعد مش اقل من 6-7 مرات كان الرب معه وكان ينجح طريقه وكان ينجح كل ما يمتد الى يده قرارات كتير قوي الشكل مرعب راجل مظلوم

ولكن عمل ربنا ايه؟ كان عجيب قوي. هو دي الحياة، دي حقيقة الحياة، وربنا ما خباش علينا الكلام دوت. قال في العالم سيكون لكم ايه؟ ضيق. لكن فين اللطف؟ فين بقى الامان؟ فين اللي هديهولك؟ هي الباقي الآية، ثقوا انا قد غلبت الايه؟ العالم.

من اجل الكلمه اللي قالها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى ايه؟ الى الله. بعدين يجي قصه بقى المرحله الثالثه اللي هي السجن وشفنا ايه اللي حصل فيها. المرحله الرابعه تدبير الله مع الخباز والايه؟ يبدا ربنا يطلع مواهب الروح القدس الموجوده فين؟ في يوسف. يحلم حلم الاثنين اللي معاه. ترتيب عجيب قوي. يعني بقى انا متخيل مثلا احنا مثلا ده قبل ما يوسف يقابل اخواته مثلا سجن بعشرين تلاتين سنة. والراجل مسجون وبعدين خلاص قالك انا هتسكن طول عمري كده. يطلع له الاثنين مسجونين معاه اللي هو الخباز والساقي دوت. وبفكر بقى يعني لو بينه وبينكم يعني. يوسف قال في يوم من الايام في الاول لاخواته ان هيجوا يسجدوا ايه؟ ليه؟ لو حد قال لي في الموقف دوت ان يوسف ان اخواته هيجوا يسجدوا ليه؟ لو قعدت تقول لي من هنا للصبح اقول لك انت يا عم انت مختل ولا ايه؟ انت مش شايف الراجل ده فين؟ ده اتمرمط مرمطه. ده كان في البير وطلع في مش عارف في السجن وشغال عبد ويسجدوا له. هو فين اخواته اصلا؟ اخواته في حته تانية خالص بعيده ويعلم في حد فيهم عايش. واللي يسمع الكلام ده النهارده يقول لك لا ده مش طبيعي، ده فوق العقل، فوق مستوى الايه؟ العقل. وربنا يلفها ازاي ويحصل مجاعه ازاي ويكون معاه الساقي والخباز وتظهر مواهب الروح القدس ويبدا يفسر لهم وبيرمزوا للساقي والخباز باللص اليمين واللص اليسار. ليه؟ لان الخباز الساقي هو اللي ايه قبل الحلم وراح شرح لمين؟ للملك. وفي الاخر ايه؟ هو نجا. لكن الخباز اللي حصل له اتحكم عليه بالاعدام ومات. فنقولنا يوسف يرمز للمسيح في 50 مقابلة بين يوسف وبين المسيح. صلوا بالسلام. 50 يعني تشابه بين يوسف ومين؟ والمسيح. في حاجات كتير قوي. في حاجات كتير قوي. فمن ضمنها حاجة زي كده. من ضمنها حاجة زي كده. فيقول لك بقى ان هو لو الكلام ده النهاردة حصل وقال لك اخواته هيجوا كمان سنة او سنين طويلة هيسجدوا ليك يقول لك انا مش هصدق. احنا ساعات كده بقى. يقول ربنا وعد ابراهيم انه هيجيب نسل من سارة بعد الايه؟ 100 سنة وتسعين سنة. ايه الكلام ده؟ مش مظبوط. ان حقك هيجيلك ما تقلقش. هيجيلي امتى؟ بعد اكون ايه؟ مالكش دعوة، ربنا هيرجعهولك. اكيد كل واحد منكم عدى باختبارات كده ايه؟ نفس الاختبارات. مفيش حد معداش. وقول عدى عليا كتير. سلام. عدى عليا كتير عدى عليا كتير وفي الاخر ايه؟ وفي الاخر شفت ربنا جاب لي حق ازاي بعد سنين طويلة. فلان حصل له ازاي ترقية رجعت لي مرة تانية بطريقة معرفهاش. في حد ما عداش عليه حاجة زي كده؟ اكيد كلنا عدينا بحاجة زي كده. فده تدبير الله في المرحلة الرابعة ان هو الخباز وايه موضوع السائق. وبعدين بقى يطلعوا يطلع للملك ويحكي له ده انا عندي واحد اعرفه كان فسر لي الحلم. ويرجع مرة تاني يوسف يخرج من جب السفلي ويطلع الى الايه؟ دي الاية بتاعت الرافع البائس من المزبلة ليجلسه مع رؤساء شعبه. الرافع البائس من البير ليدخل الى الايه؟ الى القصر ويشتغل. الرافع البائس من السجن ليدخل في الاخر مع رؤساء ويبقى هو المسيطر على مصر كلها. في رفع، في عملية. ربنا مش بينسى، ربنا مش بيها يعني. هو بس الانسان هو اللي بينظر تحت رجليه. النهاردة انا مش مبسوط، النهاردة انا عندي كذا، النهاردة انا عندي كذا. ولكن رؤية الله وخطة الله واضحة وثابتة في حياة الانسان من مجد الى مجد، مش من ضعف الى ضعف، من معمودية للسماء على طول. ايه اللي يحصل في النص؟ اتجوزت وخلفت واشتغلت واضطهدت ووقعت في الخطية مرة ومش عارف ايه، مش مشكلة. لكن المهم في خطة ربنا في حياتي بعد سنين طويلة يجي اخواته في المرحلة الاخيرة ويبقى هو متسلط على مصر ويحصل مجاعة. ولما يحصل مجاعة هو يدبر مصر كلها. ولما يدبر مصر بحكمة الله الناس اللي تحتاج اهله يحتاجوا وييجوا علشان يسجدوا لمين؟ ليوسف. ويتحقق الحلم بعد كام سنة؟ انا مش فاهم، مش عارف بصراحة، بس بتهيألي مش اقل من لو حد فاكر يعني كتير سنين. حد كان يصدق الكلام ده؟ ده لو قعدت تحكي لي في الروايات وحد قعد يالف مش هيوصل للتفكير العميق دوت ولا تدبير الله في حياة يوسف.

فالعايزين نوصل له احبائي ان هو بانوراما اللي احنا بناخدها بتاعت الكتاب المقدس هي مش بانوراما قصص ناس في الانجيل، لا دي بانوراما حياة كل واحد فينا. مش في سنكسار بيتقرا علينا، ده سنكسار كل واحد فينا. يقول لك اتربى بكذا وعديت بكذا وماتوا وانا صغيرين ودخلت مش عارف في فترة كانت فيها دي مادية صعبة ودخلت في مرض وربنا نجاني منه وبعدين رحت مش عارف في كذا وكان عندي اختيار السفر ومش اختيار السفر ومش عارف ولادي سابوني ومشوا ودول، وفي الاخر في نهاية نفس حياته تصحبه وتدخله ملائكة النور الى الايه؟ الى السماء. فده اللي حصل مع يوسف. تقول انا قصتي موجودة في يوسف. كل واحد فينا هيلاقي نفسه في البير، هيلاقي نفسه في السجن، هيلاقي نفسه ربنا معاه في الشغل وربنا مبارك في كل ما يمتد اليه يده ويتظلم وفي الاخر ربنا ياخد بايده ويخليه متسلط على العالم بتاعه. كان هنا مصر يوسف متسلط على مصر، فكل واحد يبقى متسلط. وده اللي قالها بولس الرسول، قال تعلمت ان استفضل في كل شيء ولا يتسلط علي اي شيء، بل انا اكون متسلط على كل الايه الاشياء بنعمه الله. والمجد لله دائما ابديا امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه. مسيح يسوع ربنا الان لك الملك والقوه والمجد الى ابد الابد كلها امين. محبه الله الاب نعمه الابن الوحيد شركه موهبه تعطيه الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: رحمته
1: الذي خلق نيرين عظيمين وحده هللويا لنا إلى الأبد رحمته
0: الشعب

0: اشفعي فينا يا سيدتنا كلنا والدة الإله مريم أم مخلصنا ليغفر لنا خطايانا.
1: اشفع فينا يا رأسي الملائكة الطاهرين.

0: يغفر لنا خطايانا.
1: اشفع فينا يا رؤساء الملائكة الأطهر صدقيان وصبيان وأنانيان، يغفر لنا خطايانا.
0: اشفع فينا يا تكراسي والأرباب القوة الشروبيم والسرافيم، ليغفر لنا

0: ربي عنا يا سادات الآباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا أيها الرجل الكامل البر أخنوخ الصديق ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا إيليا التثبيتي وآلي شعث الميدو ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا موسى رئيس الأنبياء وأشعياء وأرميا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا داود المرتل وحسقي الودانية ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يوقيم وحنة ويوسف الشيخ وصديق أيوب ويوسف ونيقوديموس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ملشي صادق وهارون وزكريا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا صفوف الانبياء والابرار والصديقين ليغفر لنا خطايانا.
0: اشفع فينا ايها السابق السابق القديس يوحنا المعمدان ليغفر لنا خطايانا.

0: مقاري يوسف فيلوساوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا باب سورة وباب شيوة أبي سواتك لا أخطو ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا الشهداء المجاهد يسطس وأبي متوكلية ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا أنبا يعقوب الفارسي والقديسون سرجيوس وواخوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا ايها الشهداء المجاهد قزمان واخوته وامه ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا اباكر ويوحنا اخو بربرا ويوليانا ودميانا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا ايها الشهيدان المجاهدان سيد ابدير وهرايا اخته ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون يوليوس ومن معه ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدين ماري بهنام وسراء اخته ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا مبسر بامون الاسقف وابصادي وغلينيكوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون اربعون قديسا بسباستيه ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا مبابي رواتهم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا ايها الشهيدان المجاهدين ابا بيشوي وصديق بطرس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا ابا ايكلوج القس وابا يا باكوف ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا ابا يوحنا الهيرقلي والسيب بفم وباستوروس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا ايسيزوروس وبندليون صوفيا وايفوميا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا سيدي ابانوب وابطرموس وابكراجون وسوسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا رئيس الكهنه العظيم من باب بطرس الشهيد الطاهر ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا ايها الشهيدان الجديدان باستاوروس وارسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا ميخائيل القمص وميخائيل الراهب ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا سيفو في الشهداء الذين تألموا من اجل المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا سديل ابوين محب اولادهما بنتونيوس وامبابولا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا ثلاث مقرات القديسين واولادهم لباس الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا سديل ابوين القموسين انبا يوحنا وانبا دانيال ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا سيد الابوين محب اولادهما انبا بيشوي وانبا بولا ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا ابوين القديسين الروميين ماكسيموس ومديوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا 49 شهيدا شيهات ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا ايها القوي القديس انبا موسى ويحنس كما ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا انبا بخوم اب الشركه وثيودوروس تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا انبا شنود رئيس متوحد وانبا ويسا تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا انبا نفر وانبا كروس وبنا بفنيتيوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا انبا صموئيل المعترف

0: خطايانا
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا فكين وأنبا إهرون وأبا هور وأبا فيس ليغفر لنا خطايانا
0: اطلب من الرب عنا يا أنبا برسومة وإفريم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا يا أبي فانيوس ومنيوس وارشليديس ويارسانيوس ليغفر لنا خطايانا
0: اطلب من الرب عنا سيد الأبوين الناسي كينام ببرام وجورجي ليغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا يا أثناسيوس الرسولي وساويروس وديوسكوروس ليغفر لنا خطايانا
0: اطلب من الرب عنا يا باسيليوس وغرغوريوس وابان الأنبا كيرلوس ليغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا يا 318

0: للإيمان ليغفر لنا خطايانا.
1: واطلب من الرب عنا أيها المائة وخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسس ليغفر لنا خطايانا.
0: واطلب من الرب عنا أنبا حديد وأنبا يوحنا وابن العظيم أنبا برسومة وأنبا رويس ليغفر لنا خطايانا.
1: واطلب من الرب عنا أنبا برقم من قموس وابن الأنبا مرقس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا مصاف لباس الصليب الذي

0: يغفر لنا خطايانا.
1: اطلبنا من الرب عناية الفتيات العذارى الحكيمة عرايس المسيح، يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا قديسي هذا اليوم كل واحد باسمه ليغفر لنا خطايانا.

0: الأرض أنبت وادروس رئيس الكهنة ليغفر لنا خطايانا.
1: عظمتك يا مريم العذراء غير الدنيسة تشبه علو النخلة لتكلم عنها.

0: سلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني، سلام لفخر جنسنا والتي لنا إمانويل.
1: نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: اشفع فينا أمام الرب يا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمعيين ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا أبانا القديس
2: الصديق
1: البر يوسف النجار ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا تلميذة المسيح القديسة مريم المجدلية ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا جندي المسيح القديس لينجينوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا عروس المسيح القديسة تكلى الشهيدة ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهيد المجاهد سيد الملك ورجيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها الشهيد المجاهد ابانو بالنهيسي ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها المجاهدين الشهداء وسبي

0: يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا أبانا القديس الناسك الأنبا بلامون السائح ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا كاهن الحق أبونا بشوي حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا. كن أنت ناظر علينا في المواضع العالية لكينا فيها يا سيدتنا كلنا والدتي

0: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك
1: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا لذلك أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا
2: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين

0: لم تحرق شيئا منها.
1: سلام للعبد والأم العذراء والسماء التي حملت جسديا

جيفس ماروت جيفيوت نمبشيري نمبب نغماي ثواب تثريا سجي كيفول تنوش تموس تنتيونس. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واخفر

0: يسوع.
1: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا الله الآب ضابط الكل. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واسبح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا لي كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. هنقول مع بعض تمجيد القديسة مارينا عشان عيد استشهادها بعد بكرة.

0: اللهم اجعلنا مستحقين ان نناديك بشكر قائلين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم
1: واغفر لنا ذنوبنا
0: كما نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح يسوع رب. نعتذر عن قطع الشاشة. تعيشوا وتصلوا وتفضلوا القربان.

وبنوت وبن سوتير وبنو روتيران يسوس بخريستوس بشيري مفنوتي تون بيونا شايني بيو فابنوتي بيش

أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة ويأت للتحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذا ولدت الابن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح.

تأتي ساحين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانيتان. في ذلك اليوم تطلبون اسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الآب خرجت من عند الآب، وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: وذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا؟ الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، ولست تحتاج أن يسألك أحد.

0: الإيمان.
1: بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. الانجيل اللي طار علينا النهارده هو جزء من الحديث الاخير للمسيح قبل الصليب، الجزء اللي احنا بنسميه اناجيل البرقليط اللي بنصليها ليله الجمعه العظيمه. والحقيقة أنه في الأجزاء دي بالذات ابتدى المسيح يكشف عن هدف مجيئه، يكشف عن إسرار الثالوث القدوس، مش بفكر مجرد عقيدي جامد، ولكن بفكر بيكشف فيه عن هدفه من نحو البشرية ومحبته ليها. عشان كده حتى التلاميذ قالوا له: هوذا أنت الآن تتحدث على نية أنه لست تقول مثلا واحدا. الحقيقة الناس لما بتسمع الـ الـ الـ الـ الإنجيل دوت، وأنا جيل كتيرة عن الضيق اللي في العالم، هوذا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح أنه قد ولد إنسان في العالم، ستبكون وتنوحون والعالم يفرح ولكني أراكم فتفرح قلوبكم. حكاية خط الحزن والألم والضيق بيتعب الناس. يعني الواحد كتير وجه إليه الأسئلة: ليه ربنا سايب الضيق دوت؟ ليه ربنا سايب الألم؟ هو ربنا عايزنا نتعذب؟ الحقيقة متأثر بأن كنت بقرأ في كتاب لكاتب لبناني مشهور اسمه كوستي بندلي، كاتب معروف يمكن البعض مننا يسمع عنه، وكان بيتكلم عن الإلحاد المعاصر. بيتكلم انه الناس اللي انكروا ربنا كان عندهم مشكلتين. مش عايز اخش في الفلسفات والاسماء ولكن بيقول انه في فكرين كانوا هم محور الإلحاد المعاصر. فكرة بتقول ان ربنا دوت يطلب استعباد الناس ويراهم متألمين ويطالبهم بالعبادة، ومش ممكن يكون ربنا كده، فأنكروا وجود ربنا. الفكر الثاني قال إنه

الإنسان بيموت ويفنى، فيبقى الإنسان بلا قيمة وبلا معنى، والحياة ملهاش قيمة ومعنى، وبالتالي مفيش برضو إله. ولكن الحقيقة أنه الحتة اللي فايتة أو اللي يحل المسألة دي، أنه إذا كان في ضيق في العالم وإذا كان في شر في العالم، من مصدره مش ربنا، ولكن مصدره الخطية، خطية الإنسان. ولما الإنسان أخطأ دخل الفساد، ولكن ربنا جه واتحد بالبشرية وقدر الإنسان جدا، قدر الإنسان جدا. وعشان كده أعظم ما يميز الإيمان المسيحي هو تجسد الإبن، تجسد الإبن أنه يجي ويتحد بالبشرية، فلا يصير إله بعيد عن الإنسان، يحتقر الإنسان أو يراه متألم ويقول دي مشكلته هو اللي غلط، أو يقول أنه أنا جايبه عشان أستعبده. يعني الفكر الإلحادي دخل لأنه لم يدرك يعني إيه التجسد، يعني أن ربنا ما عادش منفصل عنا، لكن الإنسان غالي جدا. كان من الحاجات اللطيفة المكتوبة في الكتاب دوت أنه أخطر شيء أن إحنا نتكلم مثلا عن ربنا بس، لكن الإنجيل ده إيه؟ نقدر نقول عليه كده قصة حب. الإنجيل ده قصة حب فيها الله والإنسان، والإنسان مقدر جدا والله محب جدا. يعني لما نتكلم عن ربنا ما بنتكلمش عن إله قوي كبير قادر، يطلع كلام ناقص. الله قوي وكبير وقادر، ولكنه إله ومحب، اقترب من البشرية، مش مجرد نقرب قرب قرب وبس، لا ده اتحد بيها وصار إنسان، لأن الإنسان مكرم جدا في عينين ربنا. الحقيقة لما قريت الكلام ده حسيت إن إحنا برضو أحيانا مش بندي الإنسان كرامته. قديس يوحنا زبير فم، وكان أبونا تدرس ليه كتاب نزله اسمه عظمة الإنسان، كان بيتكلم عن عظمة الإنسان. الإنسان عظيم جدا، مش عظيم في ذاته، ولكن عظيم لأنه خليقة الله، لأنه محبوب ربنا، لأنه وقمة الحب تبان أنه جه لربنا شخصيا واتحد بينا. الكلام ده مش عقيدة، للأسف أنه كلمة عقيدة ارتبطت في ذهن الناس بتعبيرات لاهوتية وجدالات عقيدية تاريخية، الناس لقت انها صعبة ودي بتاعة الكهنة ولا بتاعة اللاهوتيين واحنا ملناش فيها. ولكن الموضوع مش كده، الموضوع اعلان عن محبة ربنا، وان ربنا شخص حي قريب جدا. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن انا كمان تألمت وأنا غلبت العالم ليكم. المسيح مش شخص بعيد عننا، ولكن شخص قريب جدا، شخص رأيناه سمعناه شهدناه، لمسته أيدينا. تقولي أنا شخصيا ما لمستش، أقول لك هو ما كانش بيتكلم عن لمسة مادية بس، يمكن اللمسة المادية عشان تقول أنه كان فيه إله متجسد، لكن الحقيقة التلامس معاه متاح. لأن أنا لما بقف أصلي أنا بكلم إله حي حاضر، أنا موجود معاه. أنا لما باجي أحضر القداس أنا باخد جسد إله تجسد من أجلي، أحبني إلى المنتهى. عشان كده الإيمان عمره ما كان مجرد محفوظات، عمره ما كان مجرد صيغ أعرفها. ماذا يميز الإيمان المسيحي؟ يتميز الإيمان المسيحي بالإيمان بثالوث قدوس، ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، وإنه الإبن تجسد وبؤمن بالصليب وأقول الحاجات اللي تميز بس الإيمان. لا، مش ده الإيمان المسيحي، لا خالص. أمال إيه الإيمان المسيحي؟ الإيمان المسيحي إيمان بكل ده بشكل معاش. إذا ما كنتش أؤمن إن ربنا قريب جدا مني، ربنا يحمل ألامي لأنه تجسد، لما كنتش أؤمن بأنه لابد يكون لي علاقة وعشرة بهذا الإله، يبقى الإيمان بتاعي إيمان نظري ميت فعلا. يعني بيقولوا كده

انه الالحاد او من الاسباب اللي دفعت الملحدين انهم ينكروا وجود ربنا او يرفضوه الحقيقه، وحتى الكاتب اللي بحكي لكم عليه ما قالش بيقولش انه الناس الملحدين انهم انكروا وجود ربنا بالمعنى، قد ما اكتر من انهم رفضوه، هم ما انكروش وجوده لكن هو قالوا مش عايزينه لانه ما عرفوهوش، لانه تقدم ليهم انه اله جبار وقوي وكبير ومش اله محب، مش اله جه وتجسد واتحد بالبشريه. عشان كده تلاقوا حتى ان الحياه الروحيه لو احنا قلنا احنا لازم نصلي ولازم نقرا الانجيل ولازم نعمل كده، واذا تحولت الى فرائض يبقى فعلا احنا بنتكلم عن اله تاني غير اللي احنا نعرفه، لكنه اب محب قريب جدا. نقطه انه قريب دي نقطه في منتهى الاهميه، قريب زي ما بقول لكم لانه تالم مجربا ولذلك يقدر ان يعين المجربين. البولس بتاع النهارده من رساله العبرانيين بيتكلم ان احنا لنا رئيس كهنه قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن الخطاه وصار اعلى من السموات وجلس عن يمين الاب. يعني ايه رئيس كهنه؟ يعني شفيع وسيط. طب وهيقدم ايه؟ ما لازم يقدم ذبيحه الكاهن، يقدم ايه؟ يقدم ذاته. وذاته ديت ايه؟ ده جسده اللي اخده اللي هو طبيعتنا، استشارك الاولاد في اللحم والدم، مش احنا كلنا من لحم ودم؟ كلنا مشتركين في اللحم والدم. استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك كذلك هو ايضا فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس، ويعتق الذين كالوا كل ايامهم تحت العبوديه عشان يدينا خلاص. واذا كان في الم احنا بنحتمل الام العالم اللي جت نتيجه الخطيه والشر، وهي بسيطه قوي وقصيره قوي، ولكن بعديها مجد ابدي، بعديها مجد ابدي، وربنا شاركني في هذه الالام ويشعر بي في داخلها وقادر انه يعبر بي من فوقها بس اذا التصقت بيه. عشان كده بقول لكم الايمان مش مجرد فرائض، تصلي وتصوم وتقرا الانجيل، لكن كل الحاجات دي افعال حب، افعال حب وعلاقه. طبعا كتير قوي لما نتكلم عن علاقتنا بربنا نمثلها بعلاقه الاب والام بولادهم. هنا المسيح قال للآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا. هل ممكن يكون قصده على الأكل والشرب ونتيجة الثانوية العامة والحاجات المادية والهجرة والفيزا هل يكون قصده كده؟ مش ممكن. مش بقول أن ربنا يخلي إيديه من ديت. وعشان تفهم الكلام ده بص عليك وعليا، كلنا عندنا أولاد. هل يعني جاء أب وأم قال أنا ليا مثلا أربي ولادي كويس وعلمهم المبادئ وعلمهم المسيح لكن مليش دعوة بأكلهم وشربهم؟ محدش قالها أبدا. لكن تخيل لو علاقتك بابنك بقت مجرد أكل وشرب وفلوس. يعني أحيان كتير يجي أهالي يشتكوا من ولادهم يقول لك ابننا أخلاق وحشة وفي مشاكل عنده ودراسته يعني مستوى الدراسي بينهار، ولما يبتدي يقول لك انه مفيش سبب لكده فيقول لك ده انا باكله احسن اكل وبشربه احسن شرب بوديه احسن نوادي بعلمه احسن رياضه بلبسه احسن لبس. والحقيقه هي الحاجات دي هي المشكله. المشكله ان انحصر دورك في انك تاكله وتشربه وتلبسه لكن ما اديتوش حب، ما اديتوش تواصل، ما اديتوش علاقه. وهو كذلك انت بالنسبه له تحولت الى الخزنه فلا يتعامل معك إلا هذا، ومش عايز غير أنه يفتح الخزنة وياخد منك فلوس لأنه أنت حصرت واختزلت العلاقة في ده. مع أن الحاجات دي طبيعية جدا وبديهية جدا، طبيعي جدا أن الأب يهتم بأكل ولاده وشربه، لكن الأكثر أنه يبقى فيه علاقة حب عميقة جدا، عميقة جدا ما بين الأب وولاده. هي دي نفس الحكاية، ربنا لا يخلي مسؤوليته عن أكلنا وشربنا وقال لنا صدقوني الطيور أنا بأكل، الزنابق الحقل أنا بلبسها، وخلوا سليمان بكل مجده يلبس كواحدة منه. فسيبوكم من الأكل والشرب، لكن لما بيقول الآن لم تطلبوا شيئا باسمي أنا عايز أديكم مجد، عايز أديكم فرح،
انا اديكم عطايا من نوع تاني بس انتوا مش عايزين. عشان كده بقول لكم لو تحولت العلاقه الى ان ربنا نديله شويه صلوات ما تزودوش ولا تنقصوا، ولكن اذا كانت عشره وعلاقه تفرح قلب ربنا وتحقق مشيئته من نحونا، وانه تحقق انسانيتنا، تحقق معنى وجودنا. الانسان مش مجرد جاي ياكل ويشرب ويمر بدوره حياه زي كل الكائنات اللي ليها دوره حياه تبتدي من نقطه وتنتهي لنفس النقطه، لا، انما الانسان اغلى من ده بكتير جدا. الانسان اغلى من ده بكتير جدا. الكتاب برضو اللي بحكي لكم عليه بيقول انه الحقيقه ان الالحاد رفض الاصنام اللي احنا قدمناها عن ربنا، او الصوره الصنميه عن ربنا، ان ربنا ده يعني كده اله قاعد مستني عباده. لا، ده مش ده الهنا، مش ده مسيحنا. لكن مسيحنا محب جدا، قريب جدا، مسيحنا قريب جدا. عشان كده دايما يقولوا شخص حي قريب، مش شخص بعيد، مش مستني بس نديله الصلوات والاصوام ولا، ولا واقف بعيد يتفرج على البشريه وهي بتتالم او الظلم اللي في العالم. لا، ده هو ظلم وتالم وجه وقال انا قريب جدا منكم. عشان كده احنا محتاجين ندخل في العشره ديت والعلاقه ديت. الصلاه ما تبقاش مجرد فروض، برضو نقول ده ما يلغيش التدريب ويلغي انه الانسان يبقى له قانون روحي، ولكن المهم ان الانسان يمارس ده كله جوه دايره المحبه، جوه دايره الثقه انه ربنا قريب، انا عايز اتمتع بيه، انا عايز احبه واتمتع بمحبته، انا عايز اكون قريب جدا منه لان هو اقترب الي جدا. دايما كان في سؤال يتسال، هو مين اللي بيبتدي، ربنا اللي بيقربني منه ولا انا اللي المفروض اخد الخطوه الاولانيه؟ الحقيقه ان ربنا الخطوه الاولانيه خلاص اخذها يوم ما اتصلب المسيح، يوم ما فتح ذراعيه على الصليب، وقبليهم يوم ما اخذ جسد زي جسدي واتحد بطبيعتي، هو خد الخطوه خلاص. فاضل ان انا اتجاوب مع دوت واروح له وما اروحش لحد غيره، لاننا لا نعرف اخر سواه، مش لمجرد عشان ينجينا من المتاعب ولا من الضيقات، ولكن علشان يمجدنا، علشان يدينا الفرح الحقيقي، يدي لحياتنا معنى. بدل ما كتير الانسان يسال وانا عايش ليه، ايه العيشه الغلب اللي احنا عايشينها دي، ايه لزوم الحياه ديت، وبالاخص لما يلاقي العمر بيجري والحياه بتنتهي، ايه معنى الحياه ديت. وفعلا ضد الاسئله يعني ملهاش اجابات. لكن لو احنا تمتعنا بربنا وحسينا انه احنا غاليين جدا، ده الشخص يعني معلش سامحوني في التشبيه، لما تلاقي ولد مثلا لسه كده في ثانوي ولا بتاع وتلاقيه بيحب، يعني تلاقيه هيمان، ويعني دنيته كلها هي العلاقه اللي دخل فيها ديت. فما بال لو الانسان حب ربنا وحس انه محبوب ربنا الابدي، وانه ربنا دوت هيديني حياه ابديه اذا كنت ملتصق بيه، مش مجرد هديه كده قاعد هو بيتقل عليا بيها وعايزني اعمل حاجات عشان يديهاني، لا، لكن عشان دوت هدفه من نحوتي، عشان دوت معنى حياتي، عشان هو خلقني عشان دوت لانه بيحبني. الفكره ديت مش مجرد الحقيقه، مش عايز برضه اقول فكره، لكن الاختبار دوت، الاختبار ده احنا لابد ندوقه، لابد نختبر دوت، لابد ندوق ربنا ونطلب، وتبقى دي ده موضوع صلاتنا، او كل صلاه نصليها هدفها كده، نقول نفسنا يا رب تتكشف صورتك قدامنا، ما تفضلش انت بعيد بندور عليك من خلال ان احنا نأدي فروض، او ان احنا نلاقي نفسنا ناسين نفسنا في الدنيا وبناكل ونشرب ونجري في الشغل وندور على الفلوس ونشوف نعمل مستقبل لعيالنا وندور على احسن حتة نعيش فيها وننسى انه انت مركز الحياة، واللي من غيرها كل الحاجات ديت. يعني كتير قوي نسأل ايه لزوم ده، ايه التعب اللي احنا فيه ده، واحنا مش قادرين نشوف ربنا او ندور على ربنا. ولما ربنا بقى مفتقد من قدام عينينا حسينا ان كل حاجه ملهاش معنى وملهاش طعم، مش فرحانين، مش مبسوطين بحاجه، تعبانين، والعالم الحقيقه
قاطع نفسنا

0: الناس كلها تحت ضغوط، تحت توتر حقيقي. ولكن إذا ما كانش ربنا يبقى واضح، فيبقى كل ده بلا معنى، ويبقى الإنسان فعلا مش لاقي حاجة تريحه وتعزيه وتفرحه. عشان كده احنا محتاجين نطلب ربنا، نطلب ربنا ونقول له يا رب نفسنا نشوفك بوضوح، نقول لك مع يوحنا الرسول الذي رأيناه الذي شاهدناه الذي لمسته أيدينا، وده متاح لينا. لما بقول لما كان بيتكلم رأيناه وشاهدناه، مش بس بيتكلم عن اللمسة المادية والرؤية المادية، لكن الرؤية الروحية اللي متاحة لينا، ان احنا بناخد جسد ربنا ودمه، ان احنا بنراه على المذبح وبنراه في داخلنا، وبنراه احنا بنكون موجودين في حضوره كل مرة نقف نصلي بجد. مش بس لما بنقف نصلي، ده واحنا راكبين عربيتنا ولا راكبين المواصلات ولا ماشيين في الشارع، لو فاكرينه هو موجود معانا وفي وسطنا، وهو دوت اللي مفروض يتشاف فينا والناس تعرفه من خلالنا، مش بأدلة عقلية وجدالات ومجادلات وتكتيكات للمناقشات، وازاي لما حد يقول لك ايه ترد عليه بايه، لا لا، ولكن يتشاف فينا حياتنا في سلوكنا في النعمة اللي تبان علينا. زي ما كان يتقال زمان انه لما يلاقي واحد وثني ويلاقوه كده على وشه يعني علامات الفرح، فيقولوا له ايه انت اكيد قابلت واحد مسيحي، مالوش اتناقشت مع واحد مسيحي، ولكن قالوا له اتقابلت مع واحد مسيحي. الحقيقة دوت اللي احنا محتاجين نستعيده، ونطلب من ربنا فعلا انه يظهر ذاته لينا بوضوح، عشان بقول يدي للحياة معنى والكل ما فيها معنى. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدين، أمين.
1: وأنا خطايا ورا ظهري بالجرجر، وأروح حاكم أخويا، ثم نضف القلب الأول من وشاخته، وأروح حاكم غيري.

0: المثل الفقهي لوسائل الإيضاح في المصادر البابوية للأمبروية العباسية. يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأمبراطور الثالث. يوم الأربعاء 6 يوليو 1994 وموضوعها عن الروح والحق والعمل.
1: باسم الآب والابن والروح القدس والإله الواحد آمين. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن عنصر الخشوع في العبادة، ونحب نتكلم المرة دي على نقطة أخرى. المرأة السامرية لما سألت السيد المسيح عن مكان السجود قال لها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. عايزين نفهم كلمة الروح والحق دي، ودي في يوحنا الإصحاح 4 في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 آية 18 بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يبقى هنا بالروح والحق وهنا بالعمل والحق، عايزين نفهم الحاجات دي تمام. غالبية الناس بيهتموا بالشكليات في كل شيء، ولكن لا يهتمون لا بالروح والحق ولا بالعمل والحق، سواء في علاقتهم مع الله او علاقتهم مع الناس. يعني تروح لواحد وتقول له أخطيت ودي مصلي وما بيقبلهاش منك. ليه؟ لأنك ما قلتش كلمة أخطيت بالروح والحق، وما ضربتش المصلية بالروح والحق. فرعون قال أخطيت، قالها لموسى وهارون أكثر من مرة، قال لهم مرة أخطأت إلى الرب ومرة قال لهم أخطأت إلى الرب وإليكم، ولكن ما كانش بيقول كلمة أخطيت من قلبه، ما كانش بيقولها بالروح وما كانش بيقولها بالحق، ولم تحسب له توبة. يهوذا أيضا رجع الفلوس 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة وقال لهم أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. لكن كلمة أخطيت ما وصلتوش، لم تكن بالروح ولم تكن بالعمل. الإنسان اللي بيضرب مصانية مش مجرد المطنة، جايز واحد يقول انا رحت الاسلام وضربت له مطنة، هعمل له ايه اكثر من كده؟ جات في بستان الرهبان، لماذا اطرب المطنة للاخ ولا يقبلها مني؟ قال له لانك ما بتضربهاش من قلبك، لذلك ربنا ما بيقنعوش ان يقبلها منك. لازم حاجة تكون من القلب بالروح والحق. وهكذا في كل توبة، في انسان بيقول انا تبت يعني حرمت يعني ما عدتش، لكن مش من قلبه، مش من كل قلبه. جايز بيقول تبت ولسه بيحب الخطية، جايز بيقول تبت ومصمم ان يمشي في السكة اللي هو ماشي فيها، فمش بالروح والحق. احنا بنصلي ونقول ابانا الذي في السماوات، هل بنقول أبانا بالروح والحق أو واحد يجي يقول لواحد أنا ابنك هل بيقولها بالروح والحق؟ ربنا بيقول إن كنت سيدا فأين كرامتي وإن كنت أبا فأين هيبتي. إحنا بنقول ربنا يا أبانا ومع ذلك بنكسر وصاياه، بنقول له أبانا الذي في السماوات ومع ذلك ماشيين في خطايا الأرض، لأن ما بنقولش كلمة أبانا بالروح ولا بالحق. الصلاة اللي بالروح تصعد إلى السماء وتصل إلى عرش الله، أما الصلاة الخالية من الروح فليست لها قوة ترتفع بها إلى فوق. عايزين الصلاة الروحية، الصلاة اللي بالحق. عارفين يعني ايه بالحق؟ يعني كل كلمة بتقولها بتقصد معناها، كل كلمة بتقولها بتقولها بشكل بالحق. سواء كان كلمة شكر او كلمة اعتراف بالخطية او كلمة تأمل بتقولها بالحق، لكن احنا بنصدق. اهو كلام لا فيه روح وربما ولا فيه حق. الايمان كلنا بنقول ان احنا مؤمنين، ومع ذلك في كلمة عجيبة جدا موجودة في كورنثوس الثانية اصحاح 13، شبولة الرسول بيقول ايه؟ اصحاح 13 آية 5 بيقول جربوا انفسكم هل انتم في الايمان؟ امتحنوا انفسكم. جرب نفسك، انت حقا في الايمان ولا لا؟ اختبر نفسك.

أنت مؤمن أن ربنا موجود في كل مكان، هل هذا بالحق فعلا وبالروح؟ لو كنت تؤمن أن ربنا موجود في كل مكان كنت تنكشف من ربنا، تنكشف من ربنا وانت بترتكب الخطية، لأن ربنا موجود في كل مكان وشايفك. لكنك تقول أنا أؤمن بأن الله في كل مكان، ولا تقولها بالروح ولا بالحق. انت مثلا مؤمن ان ربنا معين وحافظ، ومع ذلك بتخاف. بتخاف ليه؟ لانك لا تؤمن بالروح ولا بالحق. لو تؤمن بالروح وبالحق ما تخافش ابدا. تقول الرب لي معين فلا اخشى، ماذا يصنع بي الانسان؟ تقول ان قام علي جيشا ففي ذلك انا مطمئن. تقول للرب نوري وخلاصي ممن اخاف. لكن اذا كنت بتخاف يبقى لست مؤمنا بالروح ولا بالحق. اهو كلام بيتقال. الانسان المؤمن الحقيقي تلاقيه انسان قوي في قلبه، انسان مملوء بالثقه في الداخل، لان الايمان هو الثقه. لكن الانسان اللي بيقول انا مؤمن ومع ذلك ما عندوش ثقه في ربنا، ومع ذلك بيخاف، ومع ذلك بيخطي، يبقى ليس مؤمنا بالروح ولا بالحق. ده كلمه الايمان كلمه كبيره، ممكن تشمل الحياه الروحيه كلها لو الانسان مؤمن بحق. لو انت مؤمن بالاخره مش ممكن تعيش حياة ضائعة على الأرض، لأن عارف أن كل شيء هتعطي عنه حسابا في الآخرة. لو الإنسان مؤمن بالحق مش ممكن إنسان ينتحر، لأن اللي بينتحر بيشعر أن الموت بيخلصه من متعبه، بينما الموت ليس نهاية حياة. لكن إحنا بنتكلم على أشياء كثيرة لكن ليست بالروح ولا بالحق. يا ما بندي ربنا وعود، يا ما بنقول لربنا عواطف، يا ما بنقول له احبك يا رب من كل قلبي، وهو كلام. الرسول بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فين العمل وفين الحق؟ بطرس الرسول قال للمسيح انا معاك ولو ادى الامر ان انا اموت بعد، ولو ادى الامر ان انا اذهب للسجن، ولو كلام. فين العمل والحق؟ لما جت ساعه العمل وساعه الحق انكر المسيح. عشان كده في سفر النشيد بيقول اجعلني خاتما على قلبك خاتما على ساعدك. خاتم على قلبك في وسط عواطفك، خاتم على ساعدك في العمل في الحق. بتحب ربنا بطريقة عملية مش مجرد عاطفة. العاطفة لوحديها ما تكفيش، والعاطفة لوحديها ليس فيها الحب. الحب الحقيقي يكون حب بالعمل والحق، تحب بالكلام ولا باللسان. سهل جدا ان الواحد يتكلم كلام حب، ووقت اللزوم ما تلاقيش هذا الحب ابدا. جايب واحد في الصدقة بيعطي الفقير، لكن هل وهو بيعطيه بيكون بيحبه فعلا، بيحبه بالحق وبيعطي الصدقة عن حب، ولا بيعطيها عن إلحاح هذا الفقير وضجره وتعبه
وضغطه وما فيش حب، يبقى فين الصدقه دي؟ فين الاشفاق على الفقير؟ هل فعلا انت بتعطي فقير بيكون عندك عاطفه الاشفاق والحب بالحق وبالروح، ولا ماشي كلام؟ وايضا الصداقه، الصداقه بالروح وبالحق وبالعمل، هما الثلاثه مع بعض. يعني ايه صداقه بالحق؟ مش صديقك يعني صاحبك اللي تدافع عنه في الخطا وفي الصواب في الفارغه والمليانه، لا، الصديق بالروح والحق، تقف الى جوار صديقك في نفس الوقت تقف الى جوار الحق، لان الحق هو الله، واذا بعدت عن الحق بعدت عن الله. يبقى انت لما تصادق واحد تصدقه بالروح وبالحق. في واحد يقول انا صديقي بكل روح معاه، هل بالروح معاه بس ولا بالروح والحق؟ بالروح والحق يعني توبخه اذا كان مستحق التوبيخ، وتقول له ده غلط ان كان هو في الغلط، لكن اذا دافعت عنه في الغلط ما تبقاش صديقه بالحق، ليس بالروح لكن مش بالحق. والكتاب بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. صديقك هو اللي يكون في علاقته معك فيه الصدق، ولذلك الصداقة والصدق دخلوا مع بعض. الصدق يكون صادق في محبته ليك، الذي يتملقك ويقول لك كلام مديح يوقعك في غلطة، مش صديق صحيح، مش صديق بالحق. اللي يجاملك ويدافع عنك في اخطائك ما يبقاش صديق بالحق، لان الحق مش موجود. بالروح والحق مع بعض. الناس بيحبوا اللي بيقفوا جنبهم في كل موقف، لكن المفروض يقفوا جنبهم بالحق. ده حتى انت في علاقتك مع ربنا مفروض تكون علاقتك مع ربنا وخضوعك لربنا برضو بالحق، بالروح والحق. جايز انت بتخضع لربنا مضطرا وليس حبك ومش من روحك، زي اي انسان بيخضع لرئيس من رؤسائه بحكم الوظيفة وليس بالروح ولا بالحق. عشان كده ربنا عايزنا كلمة الروح والحق تكون معانا في كل تصرف من تصرفاتنا. في الصلاة ايضا تصلي بالروح. في واحد بيصلي باللسان، لكن في انسان بيصلي من روحه. من احسن الامثلة اللي وضعها لنا الكتاب في الصلاة دي صلاة حنة ام صموئيل. صلي الصلاة. كان كده صلي الصلاة ونذرت نذرا وبكت بكاء من كل قلبها. في انسان بيصلي بروحه من كل قلبه لكن مش بالحق، زي اللي بيصلي ويطلب انتقام من عدوه، فهذه مش حتى بالحق. لكن انت بتصلي مثلا وبتقول اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا، وبتقول بصلي من كل قلبي، هل فعلا من كل قلبك بتقول انك تغفر لمن اساء اليك؟
ولا صلاح

بالروح وليست بالحق. اغفر لنا كما نغفر، وكل روحك بتقول اغفر لنا، لكن كما نغفر بتقولها بالحق ولا من غير حق؟ عجيب ان الواحد يكون بيصلي وفي صلاته لا يكون مع الحق،

الصلاه بالروح والحق لها قوه، بالروح لانها من عمق اعماق قلبك، وبالحق لانك لا تطلب الا ما يوافق الحق. الكتاب بيقول تصلون ولا تستجابون لانكم تطلبون رديا. لما تطلب رضي يبقى لا تستجاب. ومن هنا تيجي وقت كلمة واحد يسألها يقول فلان بيدعي علي وانا خايف منه. بيدعي عليك وانت خايف منه؟ طب بيدعي عليك ربنا مش ممكن يستجيب هذه الدعوة لانها خالية من الحب وبالتالي خالية من الحق، ربنا ما يقبلهاش. فيبقى انت متخافش من انسان يدعي عليك، لان الانسان اللي بيدعي عليك ضد ربنا، وما دام ضد ربنا يبقى ربنا لا يستجيب ليه، يبقى الدعوه مش تجيب نتيجه. الانسان اللي بيمشي بالروح والحق بيكون قوي في قلبه. يعني آبائنا اللي تقدموا للاستشهاد تقدموا للموت بكل أرواحهم وبالحق لأنهم بيدافعوا عن الإيمان، فماتوا بالروح وبالحق. في كل أنواع العبادة اللي الواحد بيمشي فيها، في صومك، في صلاتك، في قراءتك، في تأملاتك، أين يوجد الروح والحق فيها كلها؟ ما هو ناس كتير بيصلوا، يعني يوم الثلاثة الجاي هتلاقي عيد الرسل وكل الكنيسة بتصلي. هل كلهم بيصلوا بالروح والحق؟ ده كانوا هزوا البلد هز، كانوا هزوا السماء. شوف كانوا هزوا السماء، آلاف بتصلي بالروح والحق. هل لما انت بتسجد فعلا بتسجد كده، ولا بتسجد شاعر انك انت ضئيل امام ربنا وامام عظمة الله، بتضع رأسك في التراب وتقول له مين انا حتى اقف امامك، انت ملك الملوك ورب الارباب. بتسجد من عمق اعماق قلبك بالروح والحق. عشان كده المسيح قال لا السجود في هذا المكان ولا في اورشليم. الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. المساله مش بكثره الصلوات ولا بكثره السجود. صلاه واحده بالروح والحق احسن من 100 صلاه. سجود مره واحده بالروح والحق احسن من 100 مطمئة خالية من الروح. لذلك آبائنا القديسين كانت صلواتهم قوية وكانت مطمئتهم قوية وكانت اصوامهم قوية. انا لما بصوم وبدور على نوع من انواع الطعام الصيامي يلذ لي في الاكل، طب انا بصوم بالروح والحق. بالروح والحق يعني الواحد بيمنع نفسه، يعني بيضغط على نفسه، يعني زي ما قال دانيال النبي لم اكل شيئا شهيا. شيئا شهيا يعني شيء تشتهيه نفسه. وزي ما قال احد الاباء في البستان، قال انك انت لو اكلت اكل وكان فيه لذة معينة ارفع يدك عنه ونفسك لا تزال تشتهيه. يعني ليك نفس تاكل بتروح مانع نفسك ما تكملش. لكن اللي بيدور على اصناف في الصيام تلذ نفسه، يبقى فين الصوم بالروح والحق؟ فين منع النفس؟ فين ضبط الجسد؟ فين ضبط الشهوات الجسديه؟

فيه. لذلك الناس اللي كانوا بيصوموا بالروح والحق كانت أصوامهم تقتدر كثيرا في فعلها، لأنها أصوام قوية بكل الروح. الملائكة عبادتهم عبادة قوية لأنهم أرواح، عشان كده العبادة بتاعتهم بالروح لأنهم أرواح. لكن ساعات إحنا العبادة بتاعتنا بتبقى جسدية، بنسجد بالجسد روحنا بتشتركش، بنصوم بالجسد والروح ما بتشتركش، بنصلي باللسان الشفاه بتتحرك، يعبدني بشفتيه ولكن الروح ما بتشتركش، بنقرا بالجسد لكن ارواحنا ما بتشتركش. يبقى فين العباده بالروح والفرح؟ فين؟ ربنا يريد ان ارواحنا تشترك مع اجسادنا، بل ممكن الروح لوحدها تعبد ربنا حتى بدون اشتراك الجسد، زي القديس يعقوب المقطع، لكن ليه ايدين يرفعهم لفوق ولا رجلين بيركع بيهم او بيسجد بيهم، لكن روحه كانت متعلقة بالله. هذا هو اللي ربنا بيطلبه مننا، العبادة بالروح والقلب. اما بالنسبة لمعاملاتنا البشرية بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. لما تيجي ام توافق ابنها على كل ما يريده وتقول انا بحب ابني، لا انت بتضريه، صحيح بتحبيه بالروح مش بتحبيه بالحق. لما انت تجامل طفلك في اخطائه وتفرح فيه في اخطائه، يبقى انت بتجامله بالروح وليس بالحق. عشان كده لما اب يوبخ ابنه مع انه بيحبه يبقى ماشي حسب الحق. عالي الكاهن لم يربي اولاده، كان بيجاملهم فهلك اولاده هو هلك معاهم لانه ما كانش ماشي حسب الحق. ولما ابتدى يمشي حسب الحق ووبخهم ما كانش بيوبخهم بروح، كان بكلام ني ضعيف هزيل لم يترك قوة فيه. احنا عايزين كلمة الروح والحق دي تفضل ماشية معانا طول حياتنا في كل عمل نعمله. عشان كده في انسان بيخدم خدمة روتينية ما بتجيبش نتيجة، وانسان بيخدم بكل روحه تلاقي ابتدى يعمل تأثير ضخمة الخدمة لانه بيشتغل بالروح وبالحق. تقول لي طب يعني ايه يخدم بالروح وبالحق؟ ده الحق يعني حسب الايمان السليم، حسب التعليم السليم. لان في واحد في الخدمة متحمس لكن تعليمه مش مظبوط، فيبقى ده بيخدم بالروح لكن لم يخدم بالحق. بالحق يعني بالتعليم السليم. بالحق يعني لما تلميذك يسألك سؤال وانت مش عارف قل له حاضر بعدين اجاوبك على السؤال ده، لكن ما تقولش اي كلام مهما كان خطأ، يبقى انت ما بتشتغلش بالحق. لازم كل حاجة تكون بالروح وبالحق في خدمتك، تخدم بكل روح وبكل حق. في ناس لسانهم فيه رياء، لسانهم فيه نفاق، لسانهم فيه إدانة، يمشي ورا الإشاعات ما بيمشيش حسب الحق. يسمع كلمة من بعيد تلهلبه ويثور ويضد، تقول له بتثور بعيد يقول لك روح التهبت فيه، لكن هل روحك كانت مع الحق ولا التهبت روحك من غير حق؟ بالحق يعني تفحص كل شيء وتتمسك بالحق. هذه الحاجة اللي الكتاب عايزنا نمشي فيها.

بأرواحنا وبعقولنا، يبقى كل ما فيك بيشترك مع ربنا. بتعبد ربنا بقلبك، بتعبد ربنا بروحك، بتعبد ربنا بعقلك، بتعبد ربنا بلسانك، بتعبد ربنا بجسدك، كلك على بعضك بتعبد ربنا بالروح وبالحق. نكتشف كده الصدام.

إنجيل متى. الأصحاح 21. ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما واتياني بهما، وإن قال لكما أحد شيئا فقولا: الرب محتاج إليهما، فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنتي صهيون: هوذا ملكك يأتيك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع، وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما، فجلس عليهما، والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ودخل يسوع إلى هيكل الله، وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب: بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع، والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون: أوصنا لابن داود، غضبوا وقالوا له: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع: نعم، أما قرأتم قط: من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع، فنظر شجرة تين على الطريق، وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط، فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التينة في الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة في الحال؟ فأجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون، فلا تفعلون أمر التينة فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل: انتقل وانطرح في البحر، فيكون. وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال له: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين:
إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به، وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجابوا يسوع وقال: لا نعلم. فقال لهم هو أيضا: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم اعمل في قرني. فأجاب وقال: ما أريد. ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال: ها أنا يا سيد، ولم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الأبي؟ قالوا له الأول. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشارون والزواني فآمنوا به. وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج، وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره. فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين، ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم؟ ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له: أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رديا، ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا

الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم، وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع، لأنه كان عندهم مثل نبي. الأصحاح 22. وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه، وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس، فلم يريدوا أن يأتوا. فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين: هوذا غدائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله، وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم، ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق، وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق، وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين، رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه، وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، فقل لنا: ماذا تظن؟ أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا، فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتاب؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. في ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه قائلين: يا معلم، قال موسى: إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقم نسلا لأخيه. فكان عندنا سبعة إخوة، وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، وكذلك الثاني والثالث إلى السبع، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجة؟ فإنها كانت للجميع. فأجاب يسوع وقال لهم: تضلون.

اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لانهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. واما من جهة قيامة الاموات، افما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب؟ ليس الله اله اموات بل اله احياء. فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه. اما الفريسيون فلما سمعوا انه ابكم الصدوقيين اجتمعوا معه، وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا: يا معلم، اية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الاولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء. وفيما كان الفريسيون مجتمعين، سألهم يسوع قائلا: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك؟ فان كان داود يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يكسر احد ان يسأله بتة. الاصحاح العشرون. فان ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وارسلهم الى كرمه. ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى اخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم: اذهبوا انتم ايضا الى الكرم فاعطيكم ما يحق لكم. فمضى. وخرج ايضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد اخرين قياما بطالين، فقال لهم: لماذا وقفتم هاهنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء، قال صاحب الكرم لوكيله: ادع الفعل وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشر واخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الاولون ظنوا انهم يأخذون اكثر، فاخذوا هم ايضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الاخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والاولون اخرين، لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون.
وفيما كان يسوع صاعدا الى اورشليم اخذ الاثني عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون الى اورشليم، وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنة والكتبة،

تبناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اغتاظوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم، والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وفيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير، وإذا أعميان جالسان على الطريق. فلما سمعا أن يسوع مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فانتهرهما الجمع ليسكتا، فكانا يصرخان أكثر قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فوقف يسوع وناداهما وقال: ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ قالا له: يا سيد أن تنفتح أعيننا. فتحنن يسوع ولمس أعينهما، فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه.

بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، كنيسة القديس أبو مقار بالبابة، بالإشتراك مع ميجور للإنتاج والتوزيع، يسرهما أن يقدم صورة صوتية لفيلم القديسة إيلاريا.

سيناريو وحوار ناصر عبد الملك. إخراج جورج قسطنطين.

0: بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. يا احبائي، الانسان مننا يجي يمشي مع الله.
1: احد الكهنه بملابس الخدمه بيوعظ قدام الهيكل.
0: يعيش حياه
1: إيلاريا وأسرتها بيسمعوا الوعظ مع الشعب.
0: إما الله وإما المال، لأن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول ذوي الأموال إلى ملكوت السماوات. كل إنسان مننا بيتطلع إلى المستقبل، كل إنسان مننا بيتمنى كل شيء، ولكن هل فعلا من منظور مادي ولا من منظور روحي؟ المفروض ان احنا ننظر وندبر كل امكانياتنا وكل مواهبنا ونخضعها لعمل الله فينا. من هنا يا احبائي يجب ان نسلم ذرائعنا لله حتى ما نكون دائما في يده وننال جميعا النصيب الصالح في ملكوت السموات، لأنه هذا هو مشيئة الآب السماوي أن نكون جميعا نحن أبناءه والإبان المجد دائم الأبد آمين.
2: أرجوك يا رب، أرجوك امسك بيدي.
1: إيلاريا في أوضتها بتصلي.
2: يا رب انت عارف الطريق، انت عارف الطريق اللي اخترته، طريق الجهاد والحياة معاك. أمين يا رب، أمين عشان أقدر أعيش معاك على طول. آمين.
3: إلهي،
1: فجأة بتسمع صوت من السماء.
3: أنا هو الطريق والحق والحياة، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها.
2: أشكرك يا رب، ينبغي أن يطاع الله أكثر مني. أشكرك يا رب.
4: ما تتصوريش فرحتي قد إيه بقرارات المجمع المسكوني اللي انا عملته عشان احاول اني اوحد بين كنائس العالم.
1: الملك زينون وزوجته الملكة.

0: بس اللي مزعلني إن أساقفة روما اعترضوا على قراراته، ودول أساقفة الإمبراطورية اللي بتحكم العالم كله.
1: كفاية يا موافقة البابا بطرس منغوص بطرك الأسكندرية وبطرس القصار أسقف أنطاكيا وأكاكيوس أسقف القسطنطينية.
0: الخلاف اللي دايما بيعملوه أساقفة روما مش في صالح المسيحية.
1: عندك حق طبعا، لأنهم طمعانين في رئاسة الكنيسة المصرية اللي هي في الأصل الكنيسة الأم اللي حافظت على الإيمان المسيحي الصحيح لحد ما وصل ليهم.
0: يبقى علشان كده اعترضوا على وثيقة الاتحاد، لأن اللي عملها أساقفة الإسكندرية وما خرجتش من تحت إيديهم هما أساقفة روما العظمى.
1: ازاي غيرهم يعمل حاجة هما ما يدروش يعملوها؟
2: مولاي الملك هنون، مولاي جلالة الملك.
1: ها يا جناب القائد، يا ترى وثيقة الاتحاد جاهزة؟
2: زي ما أمرت بالضبط يا مولاي، أساقفة الكنيسة المصرية وأساقفة أنطاكيا وأساقفة القسطنطينية اتفقوا على كل المدن ورفعوا عن جلالتك يا مولاي.
1: عظيم،
0: ما فضلش غير ختم جلالتك عليها.
1: عظيم جدا، بكده يبقى حكمنا نهائيا على رفض هرطقات أليوس ونسطور وأوطاخي، وبنأيد كل بنود مجامع نيقية وأفسس والقسطنطينية. جناب القائد،
2: أمر مولاي.
1: ابعت الكتاب ده لكل الأساقفة والقصوص والرهبان والعلمانيين في مصر واسكندرية والخمس مدن الغربية. ابعت الكتاب ده يا جناب القائد لكل مكان في العالم، علشان الكل يعرف الإيمان المسيحي الصحيح اللي لازم يتبعوه.
2: أمر مولاي.
3: بيأذن للقائد بالانصراف.
4: يا رب اوقف كندور شدني يا رب.
3: إيلاريا بتصلي لوحدها.
4: وخليني أمشي في طريقك، تعرف يا رب الطريق اللي اخترته، اخترت النصيب الصالح. انت قلت لا تخف أيها القطيع الصغير، فأنا صغيرة يا رب، امسك بإيدي وقف جنبي. يا رب انت عارف الطريق اللي حمشي فيه.
0: شوف لك حل مع بنتك إيلاريا دي.
1: جلالة الملكة.
3: الملك والملكة في حديقة القصر.
0: طول الليل والنهار قافلة على نفسها.
1: ايه، عيانة ولا ايه؟
0: لا مش عيانة.
1: امال مالها؟
0: بتصلي. و
1: بتصلي وهو ده اللي مزعلك؟
0: انا خايفة عليها.
1: من ايه؟ من الصلاة؟ صدقيني يا جلالة الملكة، الصلاة في السن ده لواحدة زي بنتنا إيلاريا هيكون لها رصيد قوي قوي لما تكبر وتنشغل بحياتنا في الدنيا بالجواز والأطفال.
0: انت اللي شجعتها على كده وقعتها مع الرهبان المصريين اللي ساعدونا في عمل وثيقة الاتحاد.
1: الرهبان، يا سلام، قد ايه حياة الرهبان جميلة، كلها قداسة، ناس كانوا زينا لكن سابوا الدنيا بكل أطماعها وملذاتها وغرورها، وفضلوا طريق التعب والألام علشان يوصلوا لباب الملكوت.
0: يبقى مش وثيقة الاتحاد ليها الفضل في لم شمل الكنايس الإمبراطورية كلها وبس. لا، وعرفتك على الرهبان وخليتك تحبهم، وهي كمان هتكون السبب في ضياع بنتي مني.
1: ازاي؟
0: هتضيع مني لانها هيكافحتها ليل ونهار في الصلاة والصوم.
1: انا مش عارف انتي قلقانة عليها قوي كده ليه.
0: بكرة تقول إن الملكة كان عندها حق.
1: جلالة الملكة اسمحي لي، أنا شايف إنك مكبرة الموضوع أكتر من اللازم.
0: أبدا
1: جلالة الملكة، كل البنات اللي في سن بنتنا إيلاريا بيصلوا ويصوموا زيها، خليها تصلي وتصوم زي ما هي عاوزة. بكرة لما تكبر أكيد في حاجات تانية كتير قوي هتشغلها.
0: يبقى علشان تخرج من الموضوع ده لازم تهجل بموضوع جوازها من الأمير لوكاس.
1: الأمير لوكاس؟
5: بابا بابا
1: أهلا بالأميرة سأوفيستا حبيبتي.
5: شفت إيلاريا أختي حفظتني إيه؟
1: حفظتك ايه يا ساويستا؟
5: حفظتني مزمور اقول وانا رايحة الكنيسة.
1: عظيم جدا، تقدري تسمعه لنا؟ اتفضلي.
5: فرحت بالقائلين لي الى بيت ربنا
1: وصفت
5: ارجونا في ديار اوشن وشنين مبنية مثل مدين تصعب بها الرضا. انا هناك صعد اخذ قضايا الرب شهيدة.
1: هايلة هايلة يا ساوبيستا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
3: أيوة الاب الكاهن بيوعظ في الكنيسة.
1: الروح القدس، ان الله يريد ان يجد له طريقا داخلك، فيجب عليك ان تفتح ذلك الطريق وان تعطي ذاتك لله حتى ما ينمي مواهبك وإمكانياتك كلها ويخضعها لعمل الروح القدس. فمن وضع يده على المحراث لا يعد ينظر إلى الوراء. فكما حملك الصليب يوما، يجب عليك أيها الابن المبارك أن تحمل الصليب الآن. سلم ذاتك للرب فلا تكنز لكم كنوزا في الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقل السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. ولإلهنا المجد الدائم الى الابد امين.

0: مش قلت لك؟ مش قلت لك اللي كنت خايفه منه حصل؟ انا عارفه بنتي كويس.
1: جلاله الملكه عارفه ايه بس؟
0: بما خلاش فجدتك واللي بتكلم عليه بتاع نفسي.
1: خايفه يعني انها تترهبن من وراها؟ ده مش ممكن يتم. ثم يا جلاله الملكه انت عارفه كويس ان كل مكان هنا في الامبراطوريه تحت سلطتي بما فيها الاديره. ومفيش حد ابدا يقدر يخالف اوامري. انا الملك زينو. ثم عايز اطمنك ان انا نبهت على حراس القصر انهم يمنعوها من الخروج من القصر لو حاولت. افتكر بكده يبقى جلالتك اطمئنيني.
0: يا رب اسندني وساعدني في التجربه الصعبه دي.
2: الملك بيدخل اوضه بنته الاميره إيلاريا وهي بتصلي.
0: لكن يا جينا مش شرير. المسيح يسوع ربنا. لأن رجال مرض والقوى والمجد إلى الأبد آمين.
1: إيه يا إلهي يا بنتي؟ رغم إننا عايشين في قصر واحد لكن محدش بيشوفي. إيه؟ بابا ما بيوحشكيش زي ما بتوحشيني؟
0: انت عارف يا بابا انا بحبك قد ايه.
1: امال عاوزه تسيبينا وتروحي الدير ليه؟
0: لاني بحب المسيح اكتر. وهو قال من يضيع حياته يضيعها ومن اضاع حياته من اجلي يجدها. وانا لقيت حياتي.

0: تخلص مع المسيح.
1: كلام عظيم، بس برضو ما تنسيش ان المسيح قال اكرم اباك وامك،
0: وقال كمان ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس.
1: إلهي يا بنتي، كل بنات الدنيا في العالم بيتمنوا انهم يكونوا ولاد ملك زيك،
0: لانهم بنو الدنيا وبيدوروا عليه في الدنيا وبس، والدنيا مش ساعة في يوم هتنتهي. لكن انا بدور على الشيء اللي مش ممكن ينتهي، بدور على الحياة الابدية اللي هعيشها مع المسيح.
1: اسمعي يا بنتي، من حوالي 80 سنة الملك أركاديوس خلى ابنه سيدوسيوس الصغير وأخته بلوكايا ملوك من بعض. وأنا يا بنتي نفسي أعمل زيه.
0: تاني الملك الأرضي لازم في يوم هيزول، لكن التاج اللي أنا اخترته محدش يقدر يرضوا مني أبدا، لأنه تاج سماوي أبدا.
1: أنا شايف إنك مصممة.
0: أيوة، بس
1: لازم تعرفي إن حياتك مش ملكك لوحدك تعملي اللي أنت عاوزاه. أنت بنتنا وأنا أبوكي. فاهمة يعني إيه أبوكي؟ يعني أنا المسؤول عنك ومش هسمح لك بكده أبدا. إلهي يا بنتي، لازم تعرفي إن إحنا لينا حقوق عليكي، والملك ليه حقوق وعليك مسؤولية، ولازم يا إلهي تكوني قد المسؤولية ديت. إلهي يا بنتي، صلي هنا زي ما انت عاوزة، محدش هيمنعك. فكري في الكلام ده كويس وما تستعجليش، وياريت خلينا ناخد القرار دوت مع بعض بدون تسرع، وبلاش حكاية الدير ديت. فهمان يا إيلاريا؟ يا جلالة الملكة،
2: عرفت قد إيه هي عنيدة ومصممة على فرمانها؟
0: إيلاريا تعالي يا صوب استحمل، كل ما اجيلك الاقيكي قافله على نفسك الباب وبتصلي هرجع تاني.
2: ليه، في حاجه؟
0: انت وحشتيني
2: قوي. انت كمان هتوحشيني قوي.
0: ايه، هوحشك وانت مسافره ولا ايه؟
2: ايوه، بس ارجوك تخلي الموضوع ده سر بيني وبينك.
0: انت مش طايله تقولي لبابا؟
2: بابا هو اللي قال لي اسافر له، لان ينبغي على كل انسان ان يهرب لخلاص نفسه والمجد والابدي.
0: بابا مين عليك تسيبيني لوحدي؟
2: بابا يسوع معاكي، وما تنسيش تصلي.
0: انا بحبك قوي.
1: جلالة الملكة، لازم تفهمي ان الاميرة إيلاريا لسه صغيرة، ما تعرفش مصلحتها كويس، لسه ما عندهاش الخبرة الكافية في الحياة.
2: ايه أخبار الأمير لوكاس؟
1: الأمير لوكاس اطمئني، بعتله كلها يومين ثلاثة بالكتير ويوصل والتاني الخطبة. يمكن الأميرة إيلاريا تنشغل بخطبتها شوية وتنسى اللي في دماغها ده.
2: اسمعني جلالتك، ده
0: ساعة الخير لإلهك.
2: ماما قبل ما تنام هتعملي ايه؟
0: هقف اشكر بابا.
2: يلا وريني كده.
0: اشكرك يا بابا يسوع على كل اللي اديتوني، حافظ على اختي إيلاريا وكمان بابا ومامي.
3: إيلاريا بتهرب من خلال أحد الأنفاق السرية في القصر،

الملكة بتدخل أوضة بنتها إيلاريا وبتكتشف هروبها.

0: مولاي الملك،
1: واضح ان انت مش شايف شغلك كويس.
0: مولاتي
1: ايه؟ الارض انشأت وبلعتها؟
0: مفيش اي رهبة جديدة دخلت في الدير في الوقت الحالي.
2: متأكد؟
0: اظن ان الرهبان مش ممكن يكذبوا ابدا، وزيادة الحرص حطيت رقابة مشددة على كل الأديرة الرهبان وفي كل مكان في الإمبراطورية.
2: اسمع يا جناب القائد، انت تسافر من هنا فورا لإسكندرية وتقابل البابا بطرس الثالث بابا الأقباط، وتحكي له الحكاية زي ما فهمتها بكل تفاصيلها، وتبلغ رد التام لرهبنة الأميرة إيلاليا، وتطلب منه باسمي لو عرف أي معلومة ولو بسيطة عن الأميرة بنتنا إيلاليا يبلغنا بيها فورا.
0: أمر مولاي.
2: تكون راحت فين بس؟
1: أنا حبيبي تعرفيني من الصحراء علشان يدلون على مكانها.
0: تقول لي يا بنت الملك عرفيني من الصحراء؟ لا عرفيني صح، لا كده بتقدر ربنا وبتتهاون مع الشيطان
3: ونصاب بلعب حياتنا.

0: تطمئن يا جلالة الملك، عيون أتباعنا في كل مكان، وكمان أعلنت عن مكافأة عظيمة بيدلنا عليها.
1: ولا يعرف مكانها أو أي خبر عنها وما يقولش؟
0: أكثر الفور قدام كل الناس مسألة وقت مش أكثر. وأكيد يا جلالة الملكة هلاقيها.

0: ستأتي ساعة وقد أتت الآن.
1: الاريا واقفة تصلي في الكنيسة، وطبعا واقفة بتصلي في أماكن الرجالة علشان اللبس اللي هي لابساه.
0: وتتركوني وحدي.
2: القديس الأنبا أنطونيوس بمجرد ما سمع الوصية إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وباع كل ما لك وأعطي للفقراء سيكون لك كنز في السماء فتعالى اتبعني. على طول بمجرد ما سمع الوصية نفذ وطلع بره الكنيسة، باع كل اللي سابهوله أبوه من ميراث ومقتنيات أرضية واستغنى عنها تماما، وطلع المرية يتعبد كل أيام حياته وترك الكل لكي يلتصق بالواحد. التلاميذ بيقول للسيد المسيح هات واتركنا كل شيء وتبعناك. قال لهم إن كان أحد يترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو حقول يأخذ في هذا الزمان 100 ضعف وفي الزمان الآتي الحياة الأبدية. هي دي المجازاة، هي دي المكافأة التي يكافأ بها الله الذين يتركون العالم. ربنا يبارك حياتنا لو كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.
1: الكنيسة فاضية خالص، وبنشوف راجل عجوز ماشي بهدوء في الكنيسة، وفجأة بيشوف إلاريا وهي نايمة على دكة من دكك الكنيسة.
3: قوم يا ولد، الصلاة خلصت، الشمس جربت تغير، حكايتك ايه؟ كمان انك راحت عليك نومك كيف ما راحت علي؟ قوم يا ولد قوم، انت مش هتروح؟
4: انا غريب.
3: غريب؟ ورايح على مين الغريب؟
4: رايح بالريتشيه.

0: Una mattina. Perché a te non sono a niente. Ma أنا عارف كل اللي في البريد، وهم كمان يعرفوني زي.
1: طب يلا بينا بسرعة.
0: دلوقتي
1: وإيه المانع؟
0: لما نطلع النهار وندبر حالنا، عايش اللي عايزين لك على الطريق تتفرج والدخول الدخول زين، وهو اللي هيوصلك لحبيبنا اللي بينهم. على مين يا ولد؟
1: هنام هنا للصبح.
0: لا يا ولد، هنبقى يوم هنبقى يوم اللي جاي، وبكره الصبح ندبر حالنا

0: الاريا مع الراجل العجوز في طريقهم لبيته.
1: اتفضل يا ولد. خلاص جربني. لكن انت ما قلتليش انت اسمك ايه؟
2: اسمي إلاري.
1: إلاري؟ تعال يا إلاري يا ولد. تعال يا ولد. مساء الخير يا مسعار. ازاي صحتك؟
2: الله يسلمك.
1: الله يباركك. وفيك
2: الصحة.
1: تعال يا إلاري يا ولد. تعال يا إلاري يا ولد. هناكل لقمة صغيرة مع بعضينا. معلش. والله ظلم. لكن نور ربنا هينورنا. تدخل يا ولد. اقعد. اقعد يا ولد يا ربنا يباركك. اجيب لك لقمة ناكلها. اتفضل يا ولد. يا مرحب. كل يا ولد.
0: بيخرج لفه فيها عيش ناشف. الاريا بتبص للاكل باستغراب.
1: من جدك يا ولدي؟ مالك يا ولدي؟ لا يا ولدي الاكل نظيف. كل يا ولد. عارف يا الاري اسمك قريب قوي من اسمك الاميره الاريا بنت الملك زينون.
2: انت تعرفها؟ شفتها قبل كده؟
1: اللي زينا يا ولدي هيسمعوا بس. لكن هيشوفوا ايه؟
2: يا ترى سمعت ايه عنها؟
1: سمعت يا ولدي انها عرب والملك عامل مكافأة كبيرة قوي للي يدل عليها. ويا ويله يا ويلو اللي يعرف حاجة وما يدلوش عليها. ده ما خليش الكلام ده ولا ايه؟
2: انت لو لقيت الأميرة دي هتبلغ عنها؟ أكيد هروبها ده سبب حزن وألم كبير أوي لأهلها.
1: يمكن عندها حق يا ولدي بسبب هروبها ده. أو يمكن الملك جابرها على حاجة تعملها وهي ما لقيتهاش. أو يكون عايز يمنعها عن حاجة هي رايداها. أو يكون يا ولدي عايفكر في الملك الزايد. يبقى ليه يا ولدي؟ ليه عاوزني أرجعها للعذاب بيدي تاني؟ ده حتى يبقى حرام علي وربنا هيحاسبني.
2: ترأيك كده؟
1: أيوه يا ولدي. الفلوس مصيرها عتروح. لكن الذنب يا ولدي هاخده معاي فيه مدينون العظيم.
2: يا ريت كل الناس عندها ضميرك الحي ده يا عم جد. طوباك انت
1: يا ولدي اللي بجد تحسبها صح. وأنا كان نفسي أعمل من سنين طويلة لكن ما قدرتش. أيوة ما قدرتش.
2: ربنا يعيني على إثنينك ويعينك أنت على مسؤولياتك.
1: قصدك يا ولدي هموم العالم ومشغولياتها.
2: رهبانة يا مجدي رغم من عمر ربنا مش بختار الإنسان وبس. وأكيد ربنا مديلك نعمة تانية عظيمة وخدمة. ولولا تعب محبتك

0: مش الناس العريس اللي تتراهبي غير في الطريق البرية.
1: العريس على موضوع الشهارة دي
0: جهز لنا لبيت السفر.
1: رب العالمين.

0: اهلا بالاخ تاجر.
1: اهلا يا ابونا. ابونا
0: الاخ هلال يا ابونا، عاوز يقابل سيدنا الانبا بيمو.
1: اهلا، اتفضلوا.
2: استناني هنا لما ادي سيدنا خبر.
0: اتفضل يا ابونا، اقعد يا هلال استريح.
3: بيقعدوا على باب الكنيسه وبنشوف اتنين من الرهبان جايين من بعيد، واحد منهم هو الانبا بيمو رئيس الدير.
0: اهلا يا ابونا. يا ابونا الاخ يلالي ليه اشتياق ان يعيش حياه الرهبنه والوحده مع المسيح ويقعد معاكم هنا في الدير؟
1: عمرك قد ايه يا ابني؟
4: 62.
1: انت مش شايف انك اخدت القرار ده بدري قوي؟ وطبعاً عليك حياة العز، ومش سهل عليك تتحمل حياة الزهد والنفط والوحدة.
4: أنا جيت هنا يا سيدنا وأنا عارف إن الدير مش لتدليل الجسد، ولكن لموته، لموته عن كل شهوات ومتع الدنيا. ورغبتي، رغبتي إن جسدي يموت علشان الروح تعيش، لأن الكتاب بيقول إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون.
1: يا ابني الطريق مش سهل، الطريق محتاج جهاد طويل قوي، وعدو الخير بيوجه لينا حروب كتيرة وقوية.
4: المسيح هيقوين وهنتصر بالصليب وببركة إرشادك الروحي. طبعا
1: إحنا بنستعبد أجسادنا بالعمل اليدوي المرهق، وكل حياتنا صلاة ونسك وعبادة.
4: عارف عارف يا أبي،
1: إن كنت مصمم على الرهبنة روح دير الزجاج، هو قرب اسكندرية. هناك عدد من الأثرياء اللي اترهبنوا وتركوا حياة القصور، هناك تقدر تعيش حياة قريبة من اللي كنت عايشها قبل كده. روح يا ابني عيش هناك.
4: آسف يا أبي اللي أقولك إنك لو ما قبلتنيش هتكون مطالب بذنبي قدام ربنا يوم الدينونة العظيم.
1: ولو قبلتك؟
4: أنا عندي إيمان كامل بإن ربنا مش هيسيبني وهيعيني على الحياة هنا
1: بكل متاعبها.
4: الحياة مع المسيح في أي مكان هي ملكوت بالنسبة لي.
1: هتقعد معانا هنا فترة تحت الاختبار، ولو ما استحملتش صعوبة الحياة هبقى بريء من ذنبك قدام ربنا.
4: موافق يا أبي.
1: ده تحدي صعب، هيبين مدى حبك الحقيقي للمسيح.
4: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
1: يا ابونا بولا، خد الأخ إلالي وعرفه هيقعد فين، وعرفه كمان هيعمل إيه.
3: بتديله كيس المجوهرات.
4: أرجوك يا سيدنا، أرجوك يا سيدنا تاخد دول.
1: إيه دول يا ابني؟
4: أنا خلاص خلاص مش محتاج لهم. أنا هعيش حياتي كلها مع المسيح. كنوزي دلوقتي هي الصلاة والصوم وقراية الكتاب المقدس.
1: ولما أنت عارف كده بتديهم لي ليه؟
4: يساعدونا على المعيشة هنا.
1: الراهب ترك العالم وكل اللي فيه عشان يعيش مع المسيح بطريقة مختلفة يا ابني عن أهل العالم.
4: طب قول لي يا سيدنا دول أعمل بيهم إيه؟
1: الحاجات دي ممكن تنفعك لو حبيت ترجع تاني للعالم.
4: مستحيل.

0: مستحيل هرجع للعالم تاني، مستحيل المسيح يقويني ويساعدني على كده.
1: ممكن يا سيدنا نوديها للبابا يوزعها على الفقراء والمحتاجين.
2: ودي مهمتك انت يا اخي تاج.
1: انا؟
2: ايوه انت.
1: بس
2: مالك خايف من ايه؟
1: ايوه اصلا انا خايف.
2: خايف من الحراميه وقطاع الطرق؟ ما تخافش، المسيح معاك وهيحرسك لغايه ما توصل بالسلامه.
1: هو انا مش خايف من الحراميه وقطاع الطرق وبس، خايف من الشيطان اللي يستخدم حيله وألاعيبه معايا اللي ملهاش عدد ويخدعني.
2: وما دام انت اعترفت لي يبقى انت من جواك كويس.
1: ايوه بس الحاجات دي كتير قوي.
2: روح وديهم والمسيح هيحرسك.
1: ايوه يا ابونا، لكن
2: وردد لنفسك طول الطريق بقوة رب المجد يسوع هنتصر عليك يا شيطان.
1: بقوة رب المجد يسوع هنتصر عليك يا شيطان.
2: ربنا معاك يا ابني.
0: تدرس سيدنا البابا ما يعرفش مجد الفلوس دي؟
1: ولو سألنا قوله ايه؟
0: قوله اللي فيها خير وبس. اتفضل.
3: بياخد الكيس منها.
1: قوة رب المجد يسوع هنتصر عليك يا شيطان. قوة رب المجد يسوع هنتصر عليك يا شيطان.
3: قائد الملك زينون مع البابا بطرس.
4: أظن يا قداسة البابا بطرس إن أنا حكيت لك على كل التفاصيل.
5: رغبة جلالة الإمبراطور إن إحنا نساعده في إيجاد سمو الأميرة إيلاريا هتلاقي مننا كل اهتمام.
4: أملنا إن إحنا نلاقيها أقرب وقت ممكن.
5: يا جناز القائد، بلغ جلالة الإمبراطور إن إحنا هنعمل كل الجهد وربنا يقدم كل ما فيه الخير والصالح.
4: طيب بعد إذن قداسة البابا.
5: مع السلامة، ربنا معك.
3: إيلاري بتصلي في قلاية وهي لابسة ملابس الرهبنة.
0: يا يسوع المسيح الحي، من أجل الدم اللي سفكته على عود الصليب أرجوك يا رب تبطل كل خطط ومؤامرات العدو الشريرة اللي بيحاول بيها اللي ما يخلينيش أكمل طريق رهبنتي ليك واني أعيش معك على طول يا رب. سمحني يا رب، سمحني على الألم والحزن الكبير اللي سببته لأبويا وأمي وهربي منهم. أرجوك يا رب تعزيهم وتصبرهم على ما وجه عنهم. سمحني يا رب اني كدبت على الأنبا بما وما قلتلوش حقيقتي اني بنت. اغفر لي يا رب الخطيه الكبيره قوي دي. انت عارف يا رب قد ايه انا ما اقدرش اقول على الذنب ده. أرجوك يا رب سامحني واغفر لي يا رب.
3: الأخ تدرس بيقابل البطرك.
4: يا سيدنا البطرك
5: إيه؟
4: لا يا سيدنا البطرك.
5: في إيه يا ابنان؟
4: لا ده مش ملل، ده مال واحد تاني اتبرع بيه من فوق. أرجوك خذهم عني.
5: طب استريح.
4: أشكرك
5: يا يسوع المسيح،
4: خليت
5: بطوس
4: على الشطانة. أشكرك.
5: إيه بقى الحكاية يا بطوس؟
4: أنا
5: لازم تدرس. أيوة تدرس. جاي الحاجات منين دي يا تدرس؟
4: دي الحاجات دي اتبرع بيهم واحد غني للكنيسة.
5: واسم مين بقى الغني ده يا عم تدرس؟
4: أصل
5: إيه يا ابني؟ كمل.
4: أصل يا سيدنا أكد عليا إنه يكون سر وما قالش لحد عليه، وقال لي أقول لقداستك انه فاعل خير.
5: يا تدرس يا ابني، الحاجات اللي جوه دي الذهب والالماس ما تكونش غير عند الملوك والامراء، انت لازم تقول لي على الحقيقه.
4: بس سيدي اكل عليا، ودي امانه يا سيدنا.
5: يا ابني الموضوع اكبر مما تتخيل، انت لازم تقول لي على كل حاجه.
4: بس انا وعدته.
5: وانا بحيلك من وعدك ده قدام ربنا.
3: بيحكي للبطريرك.
5: ربنا معاك، مع السلامة.
0: يا رب.
3: إلاري بتصلي في قليتها.
0: يا رب ساعدني واسندني، اسندني في التجربة الصعبة دي، عاوزة أكمل حياتي معاك. تسمحش العدو الخير ينتصر، وسامحني على ضعفي، خليني أعيش معك دايما يا رب في مخافتك دايما.

0: إلاري ماشية في الصحراء وبتشوف الأنبا بيمو جاي من بعيد وبتسرع علشان تسلم عليه.
1: الحمد لله على السلامة يا بنتي. سلمي الأميرة إلارية بنت الملك زينون.
2: أختي أختي سامحني يا أبويا.
1: مين يا بنتي؟
2: سامحني يا أبي سامحني يا أبي، أنا كنت مني عذبني وما قدرتش أقول لك على الحقيقة وكذبت عليك، أرجوك سامحني.
1: رب المجد وهو إله لبس جسد إنسان من أجل هدف نبيل هو خلاص العالم، وانت أميرة لبست لبس راجل فقير من أجل خلاص نفسك. ربنا عاوزك تقعدي معانا هنا وحيفضل أمرك سر محدش هيعرفه غير سيدنا البابا.
2: لكن ممكن سيدنا البابا يقول الملك وأكيد هيرجعني لقصر تاني و...
1: ما تخافيش، سيدنا البابا مش هيقول للملك. عارفة ليه؟
2: ليه سيدنا؟
1: لأنه عاوز كده،
0: بيشاور على السماء.
1: عاوزك تبقي راهب وإرادته فوق كل إرادة.
2: ولأنا من سبت الأبوية وأمي ونروني منهم.
1: ما تنسيش قول رب المجد، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. وما تنسيش ان انت اخترت النصيب الصالح.

0: جناب القائد، يا ترى عملت ايه؟
1: كل ترتيبات الجنازة جاهزة لتشريف عظمتك يا مولاي.
0: خسارة، وفاة البابا بطرس خسارة كبيرة قوي. كان عندي امل انه يساعدني ولاقي بنتنا إيلاريا.
1: اكيد اكيد البابا الجديد اللي هيتولى المهمة دي هيساعدني.
0: عرفت هم اختاروا مين؟
1: الشعب ورجال الإكليروس اختاروا الأب أثناسيوس.
0: أثناسيوس؟ أثناسيوس اسم كبير في عالم المسيحية وعمود قوي من أعمدة الكنيسة، وعشان نميز منهم هنسمي حامل إيمان أثناسيوس الكبير، وأثناسيوس الثاني هنسميه الصغير. يا ترى عرفت انه هيكون البطرك رقم كام؟
1: هيبقى البطرك رقم 28، لان البابا بطرس كان 27.
0: جناب القائد،
1: امر مولاي.
0: يلا بينا عشان نلحق الجنازة.
2: الرهبان في الدير بيقوموا باعمال الدير.
1: عارف ابونا إيلاري بيجيب الطاقه اللي بيبذل بيها المجهود ده كله منين؟
3: ربنا يقويه ويساعده يا ابونا، ده بيشتغل زي 10 مننا.
4: يعني زي كده يا ابونا؟
2: واحد من الرهبان ضرير.
3: اربع ايام لما بياكل لقمه تسند جسده، هو ايه؟ عيش ناشف وملح.
1: الغريبه انه لما جه من 7 سنين انا قلت مش ممكن ابدا يتحمل ولو يوم واحد من الحياه صعبه هنا.
3: فعلا كان باين عليه انه عايش في عز ونعيم ملوش مثيل. لكن اللي محيرني يا ابونا ان ابونا إيلاري لما جه الدير من 7 سنين كان صغير، ودلوقتي كان المفروض ان وشه يبان عليه اي علامه من علامات الرجوله.
4: انا برضه كنت شايف كده يا ابونا.
1: تقصد ايه يعني يا ابونا؟
3: اقصد ان ابونا إيلاري ما اتغيرش ابدا من ساعه ما جه، وشه زي ما هو. النسك وكتر الصيام والجوع وإزالة الجسد خلاه كده.
1: ولو برضك يا ابونا كان بان على وشه اي تغيير. ياما في رهبان ورجاله كتير ما بيطلعلهاش لا شنب ولا دقن خالص.
3: ده ما يمنعش انه قديس وربنا بيتنجد فيه ومديله موهبه عمل المعجزات. ناس كتيره قوي تم شفاءهم على ايديه.
1: محدش يقدر ينكر ان ابونا إيلاري ده بركه كبيره قوي ربنا دهنا في الدير.
4: امشي امشي بقى.
3: اكيد يا ابونا اكيد. يلا بينا. يلا
4: استنى يا ابونا اما اخد بايدك.
5: يا رب يسوع المسيح في الدير المخلصين.
2: إيلاري بتصلي في قليتها.
5: الدير وبالعيشه معاك حلوه.

0: كلها سعادة وفرح وراحة، لكن يا ربي أنا خاطية، وخطيتي دي أكبر مني، اغفر لي يا رب، اغفر لي وسامحني، قويني على محاربة إبليس، وساعدني. ساعدني اني اكمل طريق جهادي واقدر اعيش معاك يا رب، اعيش العيشة اللي مليانة طهارة ونقوة وراحة ابدية، لانك انت معيني وقوتي. امين.
1: الملكة ام إيلاريا بتبكي تحت الصليب المتعلق في أوضة إيلاريا في القصر. بتدخل خادمتها.
2: مش ممكن أنت لحظة واحدة. لسه النهار قايم في قلبي. زي قبل يوم ثاني فيه.

0: kızımızı alıp evlere dahi inşallahı müşahide aktarmak için.
1: Tuğlet, hemen de bir sonra nikah ya.
2: للعرافين والسحرة ليه؟ لأن العرافين والسحرة بيتعاملوا مع مملكة الشياطين وبيسخروهم لخدمتهم، وده أكيد ما يرضيش ربنا.
1: ما هو كمان ما يرضيش ربنا إن قلبك يفضل ملهوف على بنتك الفترة دي كلها من غير ما تعرفي عنها حاجة.
2: فكرك كده؟
1: أيوه طبعا، ربنا يرضيه ان تعرفي كل حاجة عن بنتك وبأي طريقة.
2: انا خايفة مولاتي، انا هنادي زوسر.
3: ازيك يا سامة؟ ازيك انتي؟
4: واحدة ست بتقرب من ابونا.
3: امين ان ربنا يهدينا، ولو ربنا عطاني هنسمي عليها اسمك ايمان.
2: اطمني يا ستي، ربنا ان شاء الله هيبعتك الي.
4: اب ومعاه طفل اعمى.
5: سلام يا ابونا. صلي لي يا ابونا عشان ربنا يعفى عنك.
6: ليه يا ابونا؟ نفسي اشوف بابا يسوع وماما العذراء.

0: squirrel.
1: Sono molto più.
2: العراف يقابل الملك.
3: أنت مساء يا مولاي الملك، تحيات الآلهة.
0: ها، أنت عارف أنت هنا ليه؟
3: طبعا يا مولاي، ومعرفة مكان الأميرة إيلاريا أمر مستحيل، هيكلفك كتير قوي.
0: مهما كلف، مش مهم.
3: الموضوع مش موضوع فلوس.
0: أمال الموضوع إيه؟ اتكلم.
3: موضوع يا مولاتي إنك لازم تنكري إيمانك بالمسيح. أيوه، لازم تنكري إيمانك بالمسيح اللي ما قدرش يساعدك واخد بنتك منك وتؤمني بالآلهة. تقدمي ليها قرابين الذبائح. يمكن يقدروا يساعدوك.
0: انت جاي تساوم الملكة على ايمانها بالمسيح يا وقح يا فتيس. انت دجال ونصاب مش عارف مكان هربة ناصر. انا هقتلك دلوقتي.
3: لا يا مولاي، لا ارجوك ارجوك.
2: الحارس بيشهر سيفه في وجه العراف.
0: اتكلم. الشياطين اللي تعرفهم عارفين مكانها ولا لا؟
3: طبعا طبعا يا مولاي يعرفوا. ايوه يا مولاي يعرفوا.
0: فين؟
3: هما ما عندهمش السماح يقولوا اي حاجه.
0: هي عايشه مش كده؟
2: الأميرة ثيوبيستا أخت الأميرة إيلاريا مريضة في الفراش، واضح إن عليها روح نجس، وحواليها الأطباء وأبوها وأمها.
4: خير مالها؟ حاجة غريبة فعلا، حاجة غريبة، ما عندهاش أي مرض في جسمها.
0: أمال مالها؟
3: ما عندهاش أي مرض. يعني إيه؟ أمال مرضها ده إيه؟
4: ملهاش أي دواء ولا علاج عندنا.
0: يعني ايه؟ يعني ايه؟

0: نعمل ايه؟
1: انا دلوقتي قلقان في الملكة. عرفت ايه العلة لبنتنا؟ بنتنا فعلا محتاجة في مرضها ده معجزة عشان يتم شفاها. أنا سمعت إن في برية شهيد رهبان قديسين بيصنعوا المعجزات.
0: يبقى نجيب الرهبان هنا فورا، نجيبهم هنا فورا علشان.
1: لا لا يا جلالة الملكة، كده ما ينفعش، لأنك لازم تعرفي إن الرهبان دول ناس سابوا العالم بكل اللي فيه وفضلوا الوحدة. عشان كده احنا لازم نبعت الأميرة ساوبيستا ليهم هناك.
0: أيوه يا ريت نبعتها على طول.
1: ده فعلا اللي هيتم، وأنا واثق إن بشفاعة صلوات القديسين دول هيتم شفاء بنتنا ساوبيستا.
0: يا ريت،
1: أنا واثق من كده.
2: من زينون عبد يسوع المسيح.
3: قائد الملك زينون بيقرا المنشور الملكي على الرهبان ببرية شهيد.
2: إلى القديسين الذين تجردوا من مجد العالم وغلبوا شهواته، أخبركم بما حل بي من أجل خطاياي. فقد كان لي ابنتان فقدت الكبرى، ولست أعرف مكانها ولا ما أصابها. إن كانت قد ماتت أم لا تزال على قيد الحياة، وقد كثرت أحزاني لغيابها، وتعزيت بعض الشيء بأختها الصغرى. ولكن قد أصابنا حزن شديد بعد أن أصيبت بمرض حار فيه الأطباء، وهي الآن تتعذب بالألم مريرة ليل نهار، حتى أنني شفقة بها طلبت لها الموت. ولكن أشار علي بأن أرسلها إليكم، فقد شهد لكم الجميع أن لكم إيمانا ثابتا من أجل صلواتكم التي هي بلا انقطاع من أجل خلاص العالم. لذلك وهب لكم عمل المعجزات، وأني واثق من الله أنه سيتمجد بكم وسيستجيب لسؤالكم ولن يرفض لكم طلب، وسينعم على ابنتي بالشفاء. امضاء زين الملك بنعمة المسيح.
4: تفضل انت جناب القائد.
5: بعد اذنك يا سيدي.
4: مع السلامة يا ابني، ربنا يحفظكم.
3: الرهبان مجتمعين
0: لأنهم دخلوا العالم بحسد إبليس.
6: ودي أدب فين يا بونا؟
5: طبعا طبعا لازم تبيت في ألال، الجو برد قوي في الصحراء وكل الأماني فيها رهبان ومفيش عليها فاضي، وما ينفعش رايب يبيت مع رايب في ألال تانية يا بونا. وكمان ما ينفعش إنها تبيت لوحدها، دي محتاجة صبر.
6: إن عليها ده روح نجس، والكتاب بيقول هذا الكنز لا يخرج إلا بالصلاة والصوم، ليل ونهار ببكا ودموع.
4: يا ولادي، اللي عايز ياخد بركة التجربة الصعبة دي يتفضل.
0: يا يسوع، المسيح الحي القادر على كل شيء.
3: الراهب إلاري في قليتها بتصلي وأختها ثاوبيستا راقدة على الأرض مريضة بالروح النجس.

0: وبتخف ثعوبستها وبتقوم وهي مستغربة. فأوبستا مع والدتها الملكة في حديقة قصرهم.
1: مصابين كملت الإجراء اللي هو عشان ربنا يشفيني.
2: والحمد لله يا بنتي إن ربنا شفاكي على دي أكيد براه القديس.
1: كنت حاسة كأني متخضرة، حاسة بكل حاجة ومش قادرة أعمل أي حاجة. فجأة لقيت العذراء مريم بتلمسني، لقيت القوة رجعتلي تاني. بأول ما فتحت عينيا بصيت لقيت الراهب دوت من فرحته مش فاقي قعد يحضن فيا ويبصني.
2: ايه؟ حضنك وانا؟
1: ايوه زي ما انتي اللي عملتي معايا اول ما رجعت من الدير.
2: و انتي طول الفتره اللي كنت فيها في الدير كنت بتباتي فين؟
1: فقلقت
2: لوحدكم؟
1: ايوه ما تتصوريش يا ماما اتعلقت بيه وحبيته قد ايه. حاسه كاني اعرفه من زمان وانت كمان لو شفتيه هتحبيه على طول.
3: جلاله الملكه.
0: الملكه قاعده وحدها وسرحانه.
3: جلاله الملكه ايه خير يا جلاله الملكه؟ سرحانه في ايه؟
4: انا عاوزه الراهب إلاري ده هنا باي طريقه.
3: الراهب إلهي؟ لكن انت عاوزاه ليه؟
4: اللي عمل معجزه يقدر يعمل التاني.
3: لكن جلالتك عارفه ان الرهبان ما بيخرجوش من الدير لانهم ماتوا عن العالم.
4: عارفه.
3: والمعجزه اللي تمت مع بنتنا ثعوبستا كانت بايد ربنا، والراهب الهاري دوت ما كانش اكتر من وسيط من خلاله ربنا اتمجد.
4: ما تعرفش نفسك ايش معنى ربنا استخدم الراهب الهاري ده بالذات؟
3: قلتلك يا جلالة الملكة ان شفاء بنتنا ثعوبستا تم بارادة ربنا، وصدقيني لو ربنا كان رايد ان ترجع لنا بنتنا الى ريا تاني كان اكيد استخدم اي حد وعرفنا مكانها.
4: انا عاوز الراهب الهاري هنا.
3: الراهب الهاري الهاري؟ طب فهميني ايه الحكايه؟
4: هقولك.
0: وبتحكي له عن اللي سمعته من بنتها ثعوبستا.
3: ايوه بس لو ما كانش راهب وقديس ازاي ربنا يتمجد من خلال صلواته ويتم شفاء بنتنا ثعوبستا؟ ازاي ربنا يديله السلطان ده كله ويأتمنه عليه؟ لا لا لا مش ممكن.
4: يمكن يكون عمل شيطاني علشان يفسد عفة وطهارة الأميرة.
3: لا لا يا جلالة الملكة مش ممكن، لأن اللي كان على بنتنا ثعوبستا روح نجس، ومش ممكن الشيطان يخرج شيطان. المسيح قال كده، قال إن كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب.
4: ومملكة الشيطان مش خربان بل بالعكس، دي عمرانة لحد يوم الدينونة العظيم اللي هيتحرق فيها هو كل أعوانه. بس اللي محيرني إزاي رئيس الدير يوافق على إن راهب ينام فقلاية لوحده مع الأميرة؟ دي جريمة فظيعة يعاقب عليها.
3: ده محيرني أكتر منك يا جلالة الملكة، إن الأب دموع راهب قديس مشهود بالقداسة مش ممكن يعمل حاجة غلط أبدا.
4: أميرة تقول إنها اتعلقت بالراهب ده قوي وإنه شغل قلبها وإنها بتحبه وكلام من ده.
3: أكيد الموضوع فيه سر، واللي هيقولين عليه هو الأب دموع. أنا أبعد أجيبه فورا، هو اللي ممكن يفسر لنا السر ده.
4: لا إحنا نبعد نجيب الراهب إلهي هنا.
3: ها؟
4: مش تعبتين ايه من راحت الالي هنا، لانه

0: الراهب إلالي.
1: أيوه
0: عندي حق، هبعت أجيبه فورا حالا، حتى لو اضطريت إن أجيبه بالقوة.
2: أنا بقول يا مولاي.
0: جناب القائد،
2: أمر مولاي.
0: الرسالة دي توصلها فورا أب بيموها.
2: أمر مولاي.
0: وأنت جاي يا جناب القائد تجيب معاك الراهب دوت اللي اسمه إلالي. لما تجيب الراهب ده هنا في القصر تنفذ كل حرف كلفتك بيه، مفهوم؟
2: أمر مولاي.
0: لما أشوفك يا إلهي.
3: الملكة بتصلي قدام سورة العذراء مريم.
1: يا رب أشكرك، أشكرك على المعجزة الكبيرة اللي أنت عملتها من أجل بنتي فأبز. يا رب رجع لي بنتي إلى ريال. يا عدرا، يا أم النور، أنت أم وتعرفي قلب الأم، اتشفعي لي عند ابنك علشان يرجعلي إلى ريال. يا رب سنين طويلة وأنا بصلي لك نفس الصلاة، عاوزة أعرف مكان إلى ريال، عاوزة أعرف إذا كانت عايشة. أرجوك.

0: يا ابويا الشيخ، يا ابويا الشيخ.
1: ايوه يا ابني.
0: جناب القائد جايب رساله لاوضتك.
1: حاضر يا ابني انا جاي. اهلا جناب القائد.
2: اهلا سيدنا، تفضل. يا سيدنا، الموضوع خطير جدا ومش عايزين نغضب جلالة الملك.
1: يا ابونا خد جناب القائد، خليه يستريح شوية في القاعة.
0: حاضر يا ابويا.
2: بعد اذنك يا سيدنا.
1: اتفضل. إيلان يا ابني، الملك عاوزك تروح له ضروري.
3: يا ابني
1: كل تجربة بنمر بيها بتعدنا للمجد الأبدي اللي أعده لينا المسيح من قبل تأسيس العالم.
3: أنا مؤمن بكده يا أبي، لكن لو الملك عارف حياتي ده ممكن يمنعني من إني أكمل رهبانتي، وممكن يأذيك لأنك عرفت حياتي وما بلغتوش زي ما أعلن قبل كده.
1: ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش. روحي ربنا هيقف معاك في تجربتك الصعبة دي.
3: خلاص يا أبي، خلاص. أنا هحصلك.
4: الراهب إيلاري مربوطة في صاري المركب المتجهة بيها نحو المملكة.
2: أحسن يا جناب القائد، كل اللي أمرت بيه نفذ للحرف واحد يا ولادي.
5: عظيم جدا جناب القائد، وكفيتك عندي هتكون كبيرة.
2: شكرا يا مولاي. مش جلالتك تشوفه بقى؟
5: طبعا لازم اشوفك.

0: الملك بيدخل السجن عند الراهب إلاري ومعاه الملكة والأميرة في أبستا.
1: اللي سبب ضربته تم شفاء بنتي الأميرة ساوجستا
2: لبركة ربنا. استخدم ضعفي مجد اسمك القدوس رغم خطاياي الكتيرة.
1: خطاياك الكتيرة؟ وإيه هي بقى خطاياك الكتيرة دي؟
2: الخطايا اللي بنعترف بيها من الرب يسوع باب الاعتراف.
1: واكيد الباب اعترافك الاب بنوى.
2: ايوه
1: يعني اعترفت له بجريمتك الفظيعه اللي عملتها مع بنتي الاميره ساوجستا. ها
3: ازاي
1: الاب بنوى يسمح لراهب ترك العالم انه يدافع لاي واحده مع بنت؟ ايه ما كانش عارف انه من الممكن يحصل اللي انت عملته؟
3: وانت ازاي تسمح لنفسك بكده وانت راهب
1: فاهم يعني ايه راهب؟ يعني سبت العالم يا رب.
2: طب ليه تسمح لي؟
1: ما تحاولش تنكر
3: او تبرر نفسك. الأميرة ساوجستا حكت على كل اللي عملته معاها لما فات.
1: أكيد كنت بتعمل حاجات أوسع من كده لما كانت غايبة عن الوعي.
2: طب ليه أرجوك؟ خليش الشيطان يفصل لك رأيك. مش روحك الخير وروحك عمل ربنا. تتذكر بيها معاك.
3: وليه ما سمحتش للشيطان يفصل لي؟ وجبتك أنت هنا
1: علشان أسمع كلامك عن نفسك. عشان تحاول إنك تبرر نفسك ده لو أقنعتني وده مستحيل.
3: وعلشان أكون راضي بضميري وحكمت بالعدل
1: قبل ما أنفذ قراري وأدمر كل الأديرة وأدمر كل الرهبان.
2: أرجوك يا مولاي ما ترتكبش أي خطأ ممكن يفسد الحياة المسيحية الجميلة اللي أنت عايشها.
1: ما عرفتش تشارك أنت والأب نموة في جريمة بشعة يا سيدي لإفساد وطهارة عفة بنتي أنا الملك زينون بنت الأميرة ساوجستا.
3: وعاوزين ببساطة كده تنفذوا تهربوا من غير عقاب.
2: أنا علي حضور هحاول أكسر اللي خفيته سنين طويلة. بس أرجوك تعيني الأول.
1: ايه وكمان هتتشرط؟
2: طب الشرط درجة.
1: ولو انك في موقف ما يسمحلكش باي شرط او رجاء.
2: مش كده انت بتعرف الاول رجاءي وبعدين توافق او ترفض.
1: وايه هو طلبك؟
2: اني ارجع البيت تاني.
1: خايف اني اقتلك؟
2: هي الحياة هي المسيح والموت ويبقى ان الاشتهاء

0: هنا مع المسيح، سيكون أفضل جدا.
1: إذا اقتنعت بالكلام اللي انت هتقوله ولو اللي ده مستحيل، يمكن أفكر إني أرجع كتير تاني.
0: سيد المسيح ليس مكتوب إلا ويعلن، ولا يخفي إلا ويعلم. جلالة الملك

0: Nelly. Finalmente. Ascolta, caro. Lentamente l'agrac mano. Ulaena ventena, eh.
1: Occi! Ilaria! Occi! Occi! Occi, Ilaria!
0: Gerard Clyde, Farno, è almeno per l'imperatoria e nella mira Ilaria. Regna, inclina te. Ilaria, quindi, schmunke tra Allah usufri, farhi. Harra, raffi, kulla regala l'imperatoria, wa anna esine.
1: Oh, lei, Arbu.
0: Yeah. أولاد الناس كلها في الإمبراطورية يا بنتي بيقولوا لي مولاي، لكن صدقيني مش طالب الناس مع دلوقتي غير كلمة والدي.
1: أرجوك يا ولدي، خلي الأمر ده سر بيننا.
0: خلاص اطمئني يا بنتي. جناب القائد، احضروا كل الاطباء في الامبراطوريه لمداواه الاميره ايلاريا من جراحها. امر مولاي. اشكرك يا رب انك جمعتنا تاني بعد فراق السنين دي كلها.
1: اشكرك يا رب. يجب على كل انسان انه يهرب لخلاص نفسه.
2: الراهب إيلاري مع عائلتها في القصر بتحكي لهم عن رحلتها من أول ما هربت من القصر.
1: طب والحياة جميلة دي؟ فترة الحياة على الأرض قصيرة أوي، وهي فترة جهاد ضد العيال والشهوات وضد رغبات الجسد.
0: إيلاري يا بنتي، يا ريت تفكري ثاني، خليكي معانا هنا. صلي وصومي زي ما انت عاوزه، محدش هيمنعك او يجبرك على اي شيء انت مش عايزاه. جهدي هنا زي ما انت عاوزه.
1: ارجوك يا ابي، انت وعدتني قبل كده اني اكمل طريق اللي
0: يا بنتي. انا مش بخلف معاك وعد دوت، بس انا بقول العز والنعيم دوت هسيبه لمين؟ والمملكه يا إيلاريا.
1: انا خفت من العالم دوت، ممكن يكون في مجد انما زائل عشان استمتع بحب ربي يسوع. وانا في الدير اسمع صوته وهو بيناديني وهو بيكلمني. مش ممكن، مش ممكن اقدر استغنى عن المتعه دي.
0: يعني مصممة؟
2: الملك والملكة بيودعوا بنتهم إلى ريال.
1: اسمح لي يا أبي إني أكمل دعوة ربنا لي.

0: بسرعة كده. يا خسارة، الأيام الحلوة دايما بتمر بسرعة.
1: وأيام غربتنا كمان على الأرض هتمر بسرعة. اذكرينا يا بنتي في صلواتك، اذكرينا في صلواتك علشان ربنا يكمل غربتنا في الأرض على خير. المسيح معاكم يحفظكم يا رب.
0: مع السلامة. مع السلامة يا حراس، جهزوا الموكب عشان توصلوا للدير. أبونا هلالي.
2: الراهب إلاري مع الأنبا بنوا.
1: هو ده كل اللي حصل يا أبي، وأظن دلوقتي اللي ممكن أروح دير هيبان.
3: لا لا يا إلاري يا ابني، أنت هتفضل معانا هنا ومحدش من الرهبان هيعرف سرك ولا يفقد سلامه، وكمان عشان ناخد بركتك.
2: القديسة إلاريا راقدة في قليتها، حواليها الأنبا بموا وأحد الإخوة.
1: خلاص يا أبي، هي غربتي على الأرض
3: التاني. لا يا إلهي، دول شوية تعب بسيط يا ابني ويعدوا.
1: جه الوقت اللي هروح أقابل فيه حبيبي يسوع. سامحني سامحني يا ابي، سامحني على كل المتاعب اللي سببتها لك. يا قد ايه كنت مشتاقة لليوم ده. باركني يا ابي.
3: أنا اللي محتاج بركة منك يا بنتي. خلاص يا إلهي، غلبت في العالم وهتقابل المسيح. اذكريني قدام العرش الإلهي.
1: اذكرني يا رب متاجئت في ملكوتك.
3: لا يا سلام،
2: وبتسلم الروح
3: رب العالم.
4: لا لا، سيبنيش يا ابوي، سيبنيش. ليه ليه سيبني في الوقت ده؟ كنت جاي افرحك فيه. خلاص يا ابوي، انا نويت ابقى من التلاميذ. ليه؟ ليه؟ تسيبني يا ابونا؟ تسيبني وانا محتاجك؟ انك بتنشدني وتقويني، محتاجك توريني طريق المسيح، طريق اللي انت مشيت فيه.
5: طوبى لمن له نسل من الربان وأبناء عائلة.

في القلائل والأجرة وتركوا العالم وسكنوا في الصحراء. لا ينبغي أن يشعر لحظة واحدة ولا طرفة عين بأي حزن، بل يفرح فرحا عظيما كل أيام حياته، لأن فرح هذا سيمتد في الملكوت، لأن هذه النفس المباركة مقبولة أمام الرب، وهي الآن في أحضان الأبرار والقديسين تشفع فينا ومن أجلنا، بركاتهم تكون معنا كل حين.

قصة حياة القديسة إيلينيا قدمها لكم هاني إدوار وثروة فكري. قام بدور القديسة إيلينيا جيهان إسكندر. تعليق ناجي سعد. إخراج جورج قسطنطين.

بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. موضوع القلب ده موضوع عظيم جدا. موضوع نقاوة القلب ده موضوع بصراحة كثير من القديسين كانوا يخافوا يتكلموا عنه من كتر علوه وعظمته. عارفين ليه؟ الآية بتقول اهو: طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعني شوفوا ربنا، يعين يعني يشوف، يعني الله، يعني الواحد لو بقى قلبه نقي هيشوف ربنا. ده ربنا ده موسى لما قال له يا رب عايز اشوفك، قال له من يراني ويعيش. رجع تاني قال لا، في العهد الجديد هقول لكم حاجه حلوه بقى، في العهد الجديد في ناس ممكن تشوفني. مين؟ انقياء القلب. يا ربنا ده حنين قوي، حنين قوي. اي حد مشتاق لي لازم يظهر نفسه لي. عشان كده القلب ده موضوع مهم خالص. اهم حاجه في الانسان قلبه. قلبه يعني ايه؟ مقصود بالقلب مشاعري من جوه، اعمق شيء جوايا. في حاجات تانية في في حواسي، في افكاري، في كلامي، في حاجات كتير كلها مرتبطه ببعض، ولكن أعمق شيء هو القلب. عشان كده القلب ده لو مليان بربنا، لو نقي، هيقدر بالتالي يعين ربنا. المشكلة في إيه بقى؟ المشكلة إن القلب ده بيتسخ بالعالم، بالخطية، بالشر، وبالتالي يبقى مش نقي وما يقدرش يعين الله. طب الحل إيه؟ الحل إحنا نقي هذا القلب ونحافظ عليه نقي. الطفل الصغير يقدر يعاين ربنا، واحنا الكبار ما نقدرش. ليه؟ لان قلبه نقي. وبعدين الطفل ده كل شويه احنا نضيف اليه اثقال من افكارنا وتعاليمنا، لدرجه العيد ده لما يكبر يبقى مش عارف يشوف ربنا. ايه اللي حصل؟ لخبطنا له ربنا اللي جواه، طلمصنا على قلبه كده، حطينا عليه حواجز منعنا هذه القلب البريء أن يرى الله. الطفل الصغير بيلعب، تلاقي ماما تقول له إيه، أو واحد كده من القرايب يقول له قوم يا حبيبي اضرب أخوك. يقوم الولد يبص كده مستغرب، يعني هو مش من طبيعته يضرب ليه يعني، لكن هو يقول له اضرب أخوك، يقوم متلخبط. وبعدين شوية شوية نعلمه أنه يضرب، ونعلمه أنه يشتم، ولما يشتم نضحك ونسقف له. يوم العيل شوية شوية يتعلم حاجات، والطفلة الصغيرة بتتفرج على التلفزيون تقوم ترقص، الله جميلة جدا. أنتوا بتعلموها إيه؟ مش فاهم يعني. ربنا يقول أنتوا بتعلموا. بعدين العيل ده يكبر يلاقي بقى عنده استعداد لحاجات غريبة عن ربنا، ويجد قلبه البريء بتاع زمان اتعطل، بقى في حواجز عليه. عشان كده ربنا بيقول خلي بالكم، انا بنقيكم، انا اديت لكم حياه جديده لما ولدتكم في جرن المعموديه بطبيعه جديده حلوه، وعمال اغذيكم بجسدي ودم، عم اديكم حاجات حلوه. انتوا ليه بترجعوا تلخبطوا قلوبكم وتوسخوها وتبقى مليانه شوائب، تبقى مش نقيه؟ ارجوكم انا مستعد انقيكم، ولكن خلي بالكم ازاي تحافظوا على النقاوة. ازاي؟ ربنا اذا كنا بنوسخ قلوبنا يقول في حل، في التوبة، تعالوا توبوا وانا امسح عن كل خطية. دولوا متشكرين، بس الاهم تحافظوا على النقاوة، مش ان نقيته بس. اي انسان بيتوب يدخل في سر الاعتراف يطلع نقي تمام، يسمع حل بغفران جميع خطاياه، حل خالص، وتتناول جسد المسيح ودم، يا بختك، حلو قوي. وبعدين المهم تحافظ بعد كده على النقاوة. هذه النقاوة تستطيع بها أن تعين الله. أشوف ربنا، أشوف. عارفين يعني إيه؟ يعني أحسه ويبقى جنبي، كأني ألمسه وأمسكه، أمسكه، حس بيه جنبي، أبقى ماشي في السكة وكأني أنا مأنجش ربنا، ماسك إيده كده وماشيين مع بعض. وساعتها مش خايف من حاجة. أخاف من إيه؟ ده إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي. ما دام معايا ربنا، طب أنا هقلق من إيه يا جماعة؟ خش في أكبر مشاكل وأصعب حاجة يعني الظروف تحطيني فيه، أقول له ماله؟ ربنا هيتصرف.
اقول له يا رب انا محتاج اشوفك دلوقتي عشان المشكله صعبه، ويظهر ويتجلى الله واحسه، احسه بوجوده. يمكن يبعت لي ايه او كلمه او حد يقول لي حاجه معينه، افتح انجيلي الاقي في كلام بيكلمني، ادخل احضر وعظه كده عاديه الاقي كلام منطبق عليا بالظبط. ايه ده؟ ربنا بيكلمني. انا معايا مؤتمر هنا امبارح، كنت بكلم وبقول احنا، كنت بتكلم على موضوع الكنيسه وبتكلم ان احنا هنتناول مع بعض، قلت فرصه طبعا كلنا نتناول ونتمتع بالبركه الكبيره دي، وطبعا فرصه كل واحد فينا بقى يكون تايب ومعترف، واللي بقاله مده ما اعترفش يعترف. ادي احنا كذا كان قاعدين كذا كان في الفوق ده، فيعني يعني ما عندناش بقى حج نعترف، يعني بقاله سنه، بقاله 10، بقاله 20، بقاله 30، اي حاجه. بعد شويه، بعد ما خلصنا الكلام بساعه كده ولا اتنين، لقيت واحده جات لي قالت لي ابونا كلامك حرك الدنيا جوايا، انا بقالي 20 سنه ما اعترفتش، وعندي موضوعات معطلاني تماما، ولكن كلمتك اللي بقاله 20 سنه قلت كلام ليه، انا عايز اعترف دلوقتي. وجات اعترفت فعلا، قد ايه كنت فرحان ان واحده بقالها 20 سنه وهتبتدي من جديد مع ربنا، والحياه حلوه مع ربنا. ربنا بينادينا وعايزنا وينقينا تمام، كل ده حلو، بس النقاوة بقى اللي ربنا بيهبني إياها أنا ما استحقش، ربنا بيديني النقاوة دي، قلب نقي، إزاي أحافظ عليه؟ ده بيقول أنتوا بتحافظوا على 100 حاجة في حياتكم، يعني بتحافظوا على صحتكم، بتحافظوا على منظركم مظهركم، بتحافظوا على كرامتكم، بتحافظوا على علاقاتكم، بتحافظوا على 100 حاجة في حياتكم. ربنا يقول طب بس في حاجة أهم، فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منهم خارج الحياة. فوق كل حاجة، كل التحفظات اللي في حياتكم والاهتمامات كل ده محترمين وشيء كويس قوي، ولكن فوق ده كله ايه؟ قلب، لأن اللي بره ده مش مشكلة، ممكن يروح، ياها مظهر خارجي، ربنا عايز اللي جوه، عشان جوه ده هو ده الوسيلة اللي بيقع عين الله. إن لم يتنقى قلبي وأحتفظ بنقاوته معناه مش هشوف ربنا، لو ما كانش نقي بقى في حاجز حيطة بينه وبين ربنا. ربنا يقول مش كفاية بقى.

يا جماعة ده أنا جيت ومت عشان كده. ده القديس أغريغوريوس فاهم الكلام ده، فيقول في القداس بتاعه إيه؟ الحاجز المتوسط نقضته، شال الحاجز والعداوة القديمة هدمتها، الخطية شالها بقى. بعد ما بنا نشيل ده كله نفضل برضو إحنا نحط حواجز قدام قلوبنا ونفقد رؤية الله؟ وتسمع السؤال الشهير، مش عارفة إرادة ربنا إيه؟ ربنا يا ترى عايز إيه؟ أنا حاسة إن لوحدي، أنا حاسة إن بكلم ربنا مش سامعني، ليه؟ عشان قلبي فقد نقوته. ربنا يقول لا يا جماعة أنا مش عايز كده، عايز أكون معاكم، ده أنا لذاتي في بني آدم، أنا مزاجي كده، أنا بحبكم، حب يكون في علاقة بيني وبينكم، فأنتوا مش فاهميني ليه؟ خلي بالكم بس من قلوبكم. طب يا رب إحنا عايزين نحتفظ بهذه النقاوة، كيف نحفظ قلبنا؟ ربنا يقول الموضوع بسيط خالص، شوفوا إيه مداخل القلب، إيه اللي بيدخل حاجات للقلب. إيه أول حاجة تدخل للقلب؟ الحواس. عندنا كم حاسة؟ خمسة. أهم الخمسة دول إيه؟ حد يعرف؟ العينين، حاجة تاني، الودان، هما دول أهم اتنين. الباقي يعني يقولوا عن العين تدخل 67% من المعلومات عن المجتمع الخارجي للإنسان، والسمع قوله مثلا يمكن 20%، والباقي بقى بقية الحواس، اللمس والتذوق والشم، نجيب بقية الحاجات. فأهم حاجتين فعلا النظر والسمع، دول أهم حاستين. أنا لو حفظت هذه الحواس نقية أنا بالتالي هيبقى قلبي نقي. ويقول الكتاب المقدس عن الحواس المدربة، هو في تدريب، في حواس نقية تدخل نقاوة، وبعد عنكم حواس شريرة تدخل شر. يقول المسيح إيه في عزته على الجبل؟ إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون إيه؟ منور، نيرة، منور، قلبك كده بقى نقي وحلو قوي. والعكس بقى، إن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، ضلمة، يعني ما شايف ربنا ولا شايف أي حاجة. إذن بالتالي أنا لو خدت بالي من عيني هيبقى بالتالي اللي دخل جوه قلبي إيه؟ نقي. ولو دخلت شر يبقى أنا بملأ قلبي بالشر. طب أخد بالي إيه يعني الشر ده؟ أي حاجة أنت فاهمة، أنت فاهم إيه الحاجة اللي لا تتفق مع نقاوة قلبي، مع علاقتي مع ربنا؟ كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء تبني. فهل اللي أنا بعمله بيبني حياتي؟ لزقتي على الكرسي قدام التلفزيون ساعة اتنين تلاتة، ده كل ده بيبني فعلا؟ ولا ممكن يكون في حاجات مش لطيفة؟ عملنا استبيان عندنا في الكنيسة للأطفال الأولاد بتوع سنة خمسة وستة ابتدائي. استبيان عن إيه؟ عن استخدامهم للكمبيوتر، استخدامهم للنت والتشاتينج إلى آخره. وبتقعد كم ساعة قدام الإنترنت؟ عدنا نجمع أعداد بقى، طلعت السبعينات، كذا واحد شعب 37 إيه بتاع إيه، يقعد ساعة، يقعد ساعتين، يقعد ثلاثة، في واحد بس اللي بيقعد ست ساعات يوميا. اللي بقوله ده تاخدين بالكم؟ يقعد ست ساعات يوميا أو ثلاث ساعات يوميا. الكلام ده يعني مفيد قد إيه؟ ده طفلة في سنة خمسة أو ستة ابتدائي، أمال في إعدادي ولا في سنة وهيعمل إيه؟ وإذا كان بيتفرج النهاردة ومدمن جيمز، بعد شوية هيدمن أمور أخرى. الأهالي فين؟ الحمد لله الولد قاعد ساكت ما بيعملش حاجة. يا شطرة يا أختي شطرة. إيه ده؟ إيه ده؟ يعني وكل حاجة. المهم أنا كنت لسه بزور عيلة، العيلة دي راجل ومراته ناس طيبين جدا، عندهم ولد وبنت في سنة خمسة. يا أولاد بتيجوا مدرسة الأحد؟ لا. والأهالي يقولوا ما بيجوش، بنقول لهم ما بيروحوش يعني. لكن الولد كويس طول النهار قاعد قدام الكمبيوتر، والبنت بتروح المدرسة بتخش الكورال بتاع المدرسة،

الأطفال. طب والكبار؟ احنا واخدين بالنا كويس؟ كل نظرة أنا ببص لها سليمة، كل اللي أنا بسمعه صح، كل مكان بتقعدي فيه القعدة دي تمجد الله. سؤال واحد هقوله وده يكشف كل حاجة، يا ترى المسيح يرضى يقعد جنبك وانت بتتفرجي او انت بتسمع؟ لو يرضى خليك قاعد، لو يرضى خلاص يبقى النظر ده سليم والسمع سليم، لو ما يرضاش طب قاعد ليه؟ قاعد ليه؟ مينفعش الكلام ده. معناه ان في انسان بيدور على ايه اللي دخله لقلبه. انا فاكر في احد الكهنة طلع فوق الى رحلة الى اسوان، الاقصر واسوان تعرفين، شوف كنايس والحاجات دي وشوف الاثار. وبعدين الشبان الخدام بتوعهم قالوا له ابونا احنا عرفنا انه الشبان ناويين يخرجوا يزوغوا وحيروحوا يرقصوا ديسكو، فمش عارف نعمل ايه، بنحاول معاهم بتاع، لا مصرين هيروحوا ديسكو. قال طيب وبعدين اجتمع مع الشبان وقال لهم يا جماعه احنا عندنا فتره حره زي ما اتفقنا، هتخرجوا البلد يعني وبراحتكم يعني. قالوا كويس. قال لهم انا مبسوط قوي بان انتم مع بعض متجمعين، ويا ريت تكونوا مع بعض كلكم عشان ما نتوهش عن بعض. قالوا او ماله؟ قال لهم وانا كمان حاجي معاكم. فواحد قال له لا يا ابونا احنا خلينا نخرج لوحدينا احسن. قال له لا ليه، انا بحبكم اجي معاكم يعني. بنت قالت له يا ابونا يعني يفضل نبقى لوحدينا يعني. قال له خدوا حريتكم تماما انا هكون معاكم. الولد قال له ابونا بصراحه المكان اللي هنروحه ما ينفعش قلتك تيجي فيه. شوف الجرأة. قال له ليه؟ لا لا لا انا معاكم في اي مكان، انتوا ولادي وحبايبي. قال له ابونا بصراحه احنا رايحين ديسكو، صاله ديسكو. قال له ماله انا جاي معاكم. الولاد قالوا بصوا لبعض كده، قالوا ايه المشكله، انا جاي معاكم، انتوا ولادي وانا ما اقدرش اسيبكم اي حته، ديسكو ديسكو انا جاي معاكم. العيال مش عارفين يردوا يقولوا ايه. وبعدين بدأ أبونا يقول لهم إيه، أنا معاكم، إحنا المسيح في وسطينا وإحنا نتجمع ونمشي مع بعض كلنا، فليه نبعد؟ فمدام المسيح في وسطينا خلاص، مسيح يرضى يدخل معانا صالة الديسكو خلاص كلنا ندخل صالة الديسكو ونقعد مع بعض والمسيح في وسطين. واحد يتكلم كده لغاية ما كلهم دلدلوا رأسهم، إحنا أسفين يا أبونا مش هنروح خلاص. قال لهم إيه، المسيح هيكون في وسطينا وإحنا رايحين مع بعض متجمعين، مش ابونا، لا ده في حاجه اهم من ابونا، ده المسيح في وسطينا. مش بنصلي كده نقول عمان وإيل الهنا في وسطنا الان، هم كده اولاد ربنا يحبوا ربنا يكون في وسطهم، فاحنا هنروح المسيح في وسطين. يرضى المسيح يقعد في صاله الديسكو؟ لا بلاش، وخلاص بلاش نشوف مكان تاني. الاحساس بوجود الله، العين المدربه بتبقى عايزه كده، الودن المدربه عايزه كده، اما العين الشريرة بتلقط أي حاجة بقى وتقول أصل كله كل الناس جابت دش، يبقى لازم نجيب شو، أنا متخلفين عشان ما جيبش زي لازم نجيب ونتفرج على كل حاجة وإلا متخلفين يعني. الناس جابت أي جهاز نجيبه، راحوا أي مكان، المكان ده مناسب، لكن كل الناس بتجيب بتروح هناك، أصل المكان ده غالي، حتة محترمة يعني، الأوتيل نظيف يعني، أوتيل يعني جنن في شرم مثلا. طب المناظر عجبك هناك؟ مش مهم بس يعني احنا ما طش نروح مكان اقل من كده. طب والمناظر ايه رايكم فيها؟ المنظر اللي هناك يليق المسيح يكون معاك جوه الاوتيل ده؟ اتفضل مع السلامه، ما ينفعش. طب رايح ليه؟ كل الاشياء تحل لي، كل الاماكن حلوه، بس اكون انا فاهم ان المسيح يرضى يقعد جنبي في اي عمل اي مكان انا بعمله. نقاوة القلب يا جماعة سهلة جدا على اللي عايزها، بس بصراحة السؤال هو احنا عايزينها بجد؟ عايزينها لدرجة ان ممكن نتنازل عن اي حاجة عشانها، عشان خاطر نفضل نعين الله؟ الله مستعد.

يظهر لكل واحد فينا. وتحسوه تحسوه واضح جدا، ده كتير في وسطنا عايشين وحاسين الكلام ده. الموضوع ده مش غريب، اللي بحكيه ده مش خاص ببعض القديسين، لا، ده في ناس في غايه البساطه يمكن انتم ما يجوش على بالكم، فلانه فلان، ناس الغلابه دول حاسين بربنا وعايشين معاه خطوه بخطوه، لان اهتموا بربنا. بس هل احنا مهتمين بربنا فعلا؟ يهمنا ان نحفظ حواسنا؟ طب لو سيبنا موضوع حفظ الحواس، ما رأيكم في موضوع الفكر؟ الفكر ده أعمق شوية، يعني الحواس دي خارجية، في بقى الفكر كمان. الفكر ده، الفكر ده اللي هو العقل، العقل ده هو اللي دخل القلب، هو اللي دخل القلب. أفكاري العادية بسرح، ده مهمة جدا دي. الشيطان ما يقدرش يجبرني على أي خطية، لكن ممكن يعرض البضاعة بتاعته. إزاي؟ عن طريق فكرة، بس مجرد فكرة. إزاي؟ يعني مثلا في واحد أو واحدة أخطأ إليك، شيطان يجيبك الفكرة يقول لك شفت عمل فيك إيه؟ يصح اللي عمله ده؟ بعد ساعتين يقول ده كمان اللي عمله ده يحمل كذا وكذا، بتتضايق أنت. بعدين يقول لك إيه؟ وبعدين كمان أنت بتعرفش هيعمل فيك إيه؟ ده اللي عمله ده غير اللي هيعمله. تقول صحيح. بعدين يبتدي يقولك طب وهتتصرف ازاي بقى؟ هتتصرف ازاي قدام تصرفاته الشريرة دي؟ تقول الواحد لازم يعمل حسابه، ويبدأ قلبك يتملى شر شر، طبعا ما فيش تسامح، إدانة شديدة، وبعدين قلق، وبعدين قرارات عنيفة. ايه ده ايه ده؟ عشان الفكر انت سلمته للشيطان. بنت من بناتي جات لي قالت لي يا ابونا انا خطيبي مسافر، وبعدين بقالي يعني كام يوم كده بتاع 5 ايام كلمته، بعت له مسج بتاع رسالة اي حاجة فما ردش، فكنت يعني قلقانة شوية، يعني فين خطيبي ما اتكلمش ليه؟ وبعدين دخلت البيت فماما بتقول لي شكلك مش مظبوط مالك؟ لا ما فيش يا ماما حاجة. قعدت تلح عليها ماما، فقلت لها ما فيش يعني ابدا فلان، يعني بس ما تكلمش بقاله كم يوم وانا قلقانه شويه ماله يعني ما اتكلمش ليه؟ قالت لها ما اتكلمش ليه؟ 5 ايام ما يتكلمش؟ تبعتي له؟ قالت له بعت له بس هو ما ردش. قالت له يبقى مش عايز يرد، ده ممكن يكون بيفكر يسيبك وما تضمنيش ايه اللي هيعمله، وبعدين عيب قوي منظرنا بقى هو يسيبك وانت لا لا لا لا، احنا نسيبه قبل ما يسيبنا، احنا ناخد قرار ما نستناش، لا لا لا لا لا لا، زي يعني عمل فيك كده؟ يبقى مين ده عشان يسيبك يعني؟ يا ماما لا، ده انا مجرد بفضفض معاك، ابدا انا هتصرف يا ماما ارجوك، كأني ما قلتلكيش، ابدا انا هتصرف يا ستي عشان خاطري ارجوك، ابدا. وبعدين تتصرف فعلا الاخت دي، وتكلم مين؟ قرايبها، اختها، غيره، وبعدين يبعتوا يدوروا عليه، يبعتوا له يكلموه. وبعدين الولد كلم خطيبته قال لها ايه، انا عيل بتدوروا عليا؟ ايه اللي بتعمله معايا ده؟ ايه يعني اتاخرت؟ ايوه كنت عندي ظروف 5 ايام ما قدرتش، بس يعني ايه اللي بتعمله ده؟ هو ووقعت بين الولد وخطيبته. ليه؟ عشان القلق. هل ده الفكر ده يمشي مع ربنا؟ ربنا يرضى على كده؟ ابدا، انسان ساب نفسه لربنا للشيطان، فالشيطان عمال يلعب بفكره. هل أنا أفكاري فعلا تمجد الله؟ أي خطية أنا بعملها بتكون نتيجة إلحاح مستمر حتة بحتة على الفكر بتاعي لغاية ما أستسلم، وبعد كده أسقط في أصعب حاجة، أصعب خطية. ده المسيح قال إيه؟ قال قيل لكم لا تقتل، أما أنا فأقول من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. قيل لكم لا تزني، أما أنا فأقول من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فالشيطان ممكن ما يقولكش تعالى إذني ولا أقتل، لا لا لا لا، يبعت لك فكرة غضب، يبعت لك فكرة شريرة، مجرد فكرة يعني بس، والفكرة تقعد تزيد تزيد تزيد لغاية ما توصل للأسوأ حاجة. طب أنا ساكت ليه؟ طبعا كل ده بيضلم القلب وابتعد الله عني لأن أنا مش عايزه.
احفظ فكرك. في حاجة اسمها ضبط الفكرة، يعني امنع التفكير، انشغل عن الفكر الشرير، اطرد الفكر الشرير. ازاي اطرده؟ اقول له ارحمني يا رب، انا الخاطي، انا غلبان مش قادر، واقعد اعيط لربنا وانام على الارض اسجد واقول له الحقني يا رب انا مش قادر، شيل عني الفكر ده. واحد كان بيكلمني من الناس اللي ظروف عملهم بتحتاج ان يسافر سفريات كتير، قال لي الحرب عنيفة جدا جدا علي يا بون، حرب أفكار صعبة صعبة صعبة. هو الحمد لله ربنا حميم، ما فيش حاجة يعني فعل وحش، لكن الحرب فكر شديد قوي، أنا خايف وده واعي وفاهم الفكر الشديد ده يعمل إيه. قلت له ما تسكتش، ده الشيطان شغال. طب إيه؟ ربنا أقوى منه. مزاميرك فين؟ أجبيتك فين؟ دموعك فين؟ مطنياتك؟ تقول له يا رب ارحمني، تنام على الأرض تقول له مش هسيبك، انا لازم تديني بركه، محتاج لك. عارفين قصه يعقوب؟ يقول له يا رب ايه، لا اتركك ان لم، مش هسيبك، انا الليله دي مش نايم، الفكره هيجنني تعبان، شيل عني يا رب. من اجل تذللي امام الله، ثقوا ثقوا ربنا بيرفع كل ده. بس مين فينا يهمه كده؟ في شخص اخر متهاون بقى، يقعد ينام على السرير بتاعه ويفكر براحته في اي حاجه. وبعدين تنادينا الكنيسه من خلال صلاة النوم تقول إيه؟ تقول فوق بقى اللي بتعملوه دهون، أنت يا نفسي المنطرحة على سرير فراشك ومتدنسة في الفكر الشرير، كفاية بقى، أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة، كفاية كفاية بقى، أقوم بقى. أنت نايمة ليه؟ وأنت نايم ليه عمال تفكر في أي أفكار لا تليق بولاد ربنا؟ قوم قوم صلي لربنا، أنت قلقانة ما تقفل صلي، وقال انا للساعه كذا. طب قولي حاجه، قولي مظبوط، بلاش تقومي وانت نايمه، وانت نايم اقعد قول مزامير 2 3 4 لغايه ما فكري يروح. عايزين نجاهد يا جماعه، ايه واحده اقعد ارددها، كلمه يا رب ارحم كير يا ليسون، ارجوك شيل عني يا رب. تفتكروا ده يعني هين؟ ده غالي قوي عند ربنا ان انا بقول له ارحمني يا رب، لكن ليه مستسلمه الافكار؟ بعد كده هتبقى مضطربة وتبقى تعبان وهتاخد أكشن أو تاخد قرار. إيه ده كله؟ عشان سلمت أفكارك للشيطان. في إنسان قلبه نقي لأنه بيرفض أول بأول. إذن أول حاجة أضبط الحواس بتاعتي، أتحفظ للحواس. تاني حاجة أتحفظ في الفكر. تالت حاجة أتحفظ للكلام. كلام ده؟ إيه الكلام ده؟ طب ده الكلام ده تعبير عن القلب ولا مدخل للقلب؟ ايه رأيكم؟ تعبير مدخل، تعبير ولا مدخل؟ الاثنين، عشان ما نزعلش حد بقى. تعبير ولا مدخل؟ الاثنين يؤدوا لبعض، صح. هو بيقول انه من فضلة القلب يتكلم اللسان، والإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. وفي نفس الوقت الكلام اللي أنا بقوله بيدخل إلى قلبي يؤثر فيه برضه، الكلمة دي بتأثر فيي، أنا اللي قايلها بس تأثر فيي أنا، يبقى أنا بطلع من جوه وارجع أتكلم كلام غير سليم يوجعني زيادة من جوه. طب وبعدين؟ أخد بالي من كلامي، مش أي كلمة تتقال، ده ممكن كلمة أقولها تعمل مشاكل مع اللي حواليا وتوجعني أنا، كلمة أقولها وأفضل أنا أتذكرها وأقعد الشيطان بقى يطبع لي منها صور كتير ويزن بيها جواي، يزن يزن لغاية ما يقلقني ويتعبني. طب أنا ليه بقبل الكلام ده؟ مش أي حاجة أتكلم فيها. عشان كده الكتاب المقدس يقول إيه؟ يقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية. كتر الكلام بيغلط. طب ما ناخد بالنا، بس الرغي على الفاضي ده افكر شويه قبل ما اتكلم، اقول يعني يا رب قبل ما اتكلم. في شخصيتين قابلتهم في حياتي، اتنين دول المفروض ناس كبار، اتنين دول اتنين اساقفه الحقيقه، وكنت الاحظ ان لما اسال السؤال لحد منهم او اي حد غير يسال السؤال رغم دول علماء يعني، الاقي استنى نص دقيقة دقيقة على ما يرد علي. أحدهم تنيح، ممكن أقول لكم اسمه، والتاني مازال ربنا يديله الصحة
يعني من الاباء الموقرين، الاباء الاساقفه الموقرين، مش هقول اسمه عشان ربنا يحافظ عليه.

نيح نيافة الأنبا غريغوريوس، كان يدرسنا زمان في الإكليريكية، كان اسمه الدكتور رهيب عطلة وبعد كده أبونا بخوم. كان نسأله السؤال في الحصة يغيب مدة وبعدين يتكلم. أنا أقول هو بيفكر ده كل ده، طب أمال أنا أعمل إيه بقى؟ لما هو بيفكر ده كله أتريسر بيقعد يصلي بقى وبعدين يتكلم الكلمة. ففكرة إن الواحد يطلب ربنا قبل الكلام، إحنا بنندفع بسرعة ونقاطع بعضينا، طب إيه بس مستعجلين على إيه؟ استني بس لما اخلص اللي في مخي عشان انسى، انسي مش مهم يعني، ايه يعني اللي بنقوله ده؟ لو قل شوي، ده كلام كتير بنقوله جايز ملوش لازمه، لو ما قالهوش يعني يمكن احسن يعني. فبالتالي خلي بالنا، مش شطاره نتكلم بسرعه، مش شطاره اقول كلام كتير قد يكون معثر، وقد يكون انا قاصد منه خير، لكن لعدم تدقيقي يطلع كلام مش مناسب. حلو قوي ان انا اطلب ربنا قبل ما اتكلم، اطلبه زي يا رب ارحمني بس، يا رب ارشد، هي دي عايزه وقت، دي خدت ايه 3 ثواني، ما خدتش حاجه. فلو انا تريست شويه، احنا قاعدين في قاعده بلاش تكون اول المتكلمين، اسمع خلي حتى تاني واحد فكر شويه بس عشان تلحق تقول يا رب، هيطلع كلام لطيف وموزون. فالانسان اللي بياخد باله من كلامه ويطلب ربنا يطلع كلام حلو جدا. طبعا لو حد فينا بيصلي كويس ياه ربنا بيتكلم بشكل غير عادي. كان في شخص قريب في بعض ضغوط كده، وكان في مقابلة شديدة مع ناس يعني عايزين يصطادوا عليه كلمة. وبعدين هو قاعد يصلي يصلي يصلي قبل المقابلة وأثناء المقابلة. اللي حصل بقى انه قعد يتكلم ويتكلم ويتكلم كلام كتير خالص، وهو يصلي يصلي يصلي، قعدوا ساعة ونص او ساعتين، وفي الاخر بعد ما هم بيتكلموا ده كله، طب وانت رأيك ايه؟ قال كلمتين صغيرين فقالوا فعلا كلامك معقول، وقاموا روحوا محدش ناقشوا في حاجة. ليه؟ الصلاة الصلاة يعني، كتروا الصلاة شوية، كتروا الصلاة عن الكلام يا جماعة، نتكلم كتير قوي قوي والصلاة بتاعتنا قليلة جدا. يقولوا عارفين عن الصلاة هي ايه؟ الصلاة هي الرصيد الذهبي للكلام بتاعك والعمل والخدمة بتاعتك. عارفين الورق البنكنوت ده له رصيد ذهبي، يعني الورق مش مجرد ورق، ما ممكن نطبع ورق ونرمي في السوق، لا ده هو له قيمة. كان زمان حتى يكتبوا على الجنيه المصري كده اللي فيكوا يفتكر هذا يساوي جنيه، ده كتب عليه جنيه الكبير الاحمر كبير ده كتب عليه كده يعني ان ده يساوي ايه، ده شيك يسوى كام. هو ده الفكر بتاع الورق البنكنوت. احنا بقى كلامنا ده هو له رصيد من خلال الصلاه، يطلع كلام ممتاز كلام ربنا فعلا، وساعات يطلع كلام وحش ممكن متعب لان مجرد ورق يعني. يا ريت نفكر ما ندخلش لقلوبنا حاجه متعبه. كل اللي فات ده عباره عن ايه؟ تحفظات عشان نبعد اي امور سلبيه، اي امور مزعجه، اي شر. لكن في نقطه تانية مهمه قوي، اخر نقطه عايز اقول لكم عليها، وهي الناحيه الايجابيه، المحافظه على قلبي ده كويس قوي، اضبط الحواس، اضبط الفكر، اضبط الكلام، كلها حلوه قوي. ولكن النقاوه مش قائمه على ابعاد الشر بس، النقاوه قائمه على ملء القلب بربنا. ازاي يعني؟ اخلي نظراتي دي وسمعي ده يدخل حاجات حلوه، زي ما قلنا نظره البسيطه تخلي جسدي نيرا، والفكر الحلو يدخل قلبي مشاعر حلوه ناحيه ربنا، والكلام بتاعي الحلو يثبت الله في داخلي. يعني ايه؟ يعني اسعى للايجابيه، ازاي احب اكلم ربنا، ازاي ابحث عن الله في كل مكان، ازاي احاول اسمع ربنا، ادخل في وسطيكم واقعد اسمع، الا فلان هتقول كلمه، فلان هقول كلمه كويسه، اتعلم من كل انسان حاجه. ده انسان ودانه مدربه، ودانه روحيه عايزه تلقط ربنا، ربنا موجود في كل مكان، انظر الى وجوه الناس وارى فيهم فضائل، فتعلم من كل انسان فضيله، وبكده انا شايف ربنا فيكم، ادي تبقوا حلوين في نظري، انتوا ولاد ربنا، كل حد فيكم جايب لي فضيله يعلمهاني، ابقى فرحان جدا بالوجود في وسطيكم، لان شايف ربنا في كل انسان منكم، وبالتالي ابقى فرحان قوي ب
بكل نظر

لحد حواليا. والفكر بتاعي، فكر بتاع ربنا، لما أكون بردد صلوات أو مزامير أو أفكر في أي موضوع روحي، الأمر ده بيحفظ نقاوتي. ده هقول لكم أكتر من كده، عارفين لو بتصلوا وسرحانين في الصلاة برضو مفيد. إزاي يا أبونا؟ ده السرحان دي حاجة بايخة. أيوة أنا عارف بايخة، لكن هذه الصلاة اللي هي مجرد ترديد بالشفاه بس برضو مفيد. زي القصة المعروفة عن الراهب اللي راح يشتكي لمعلمه ويقول له يا أبي أنا تعبان، بصلي ومش بستفيد، بقرا الكتاب المقدس مش بستفيد. قال له هل تطيعني في كل ما أقول لك؟ قال له أوي يا رب، أوي يا أبوي. قال له خد السبت ده ملا مية، وخد السبت ملاه مية وجه قال له في مية؟ قال له لا. بالضبط زي حياتي، أنا أصلي أصلي أقرأ أقرأ، أحضر اجتماعات مؤتمرات أي حاجة، يمتعي الصفة. قال طب روح ملا تاني، ملا تاني وجه. قال له هيه في مية؟ قال له وقعت، ما كفاية بقى أنا عرفت خلاص أنا مش نافع. قال له طب ملاه مرة تاني. قال له حاضر، وملاه وجه. قال له في مية؟ قال له يا أبويا خلاص ما فيش مية. أيوه هي حياتي كده فاش حاجة. قال طب بص في السبت ملاحظ في تغيير؟ قال له آه في تغيير. إيه؟ قال له نضف شوي. قال له فهمت، نضف يعني اللي انت بتعمله ده من صلاة بينقي، بتقرأ بينقي، بتيجي مؤتمر، بتحضر اجتماع، بتقرأ كتاب روحي، بتسمع شريط، ده بينقي من جوه، نقي لجواي. فاللي انا بعمله حتى ومستهين بيه ده مفيد. امال بقى لو كان بتركيز؟ لا لا ده حاجة عظيمة قوي بقى، تخلي قلبي فعلا مليان بربنا. عشان كده ما تيأسوش حتى لو كنا بنسرح، لو كنا بننسى اللي بنقراه، نحضر وعظة بعدها بساعة احنا سمعنا ايه؟ نسيت، معلش، بس دخلت جوه عملت حاجة الوعظة دي. ده بيوضب جوانا، ينقينا على الأقل، يغسلنا من الشوائب اللي جوانا، فيبقى قلبنا قلب حلو مع ربنا. كل حاجات الروحية بقى، صلاة، الكلام، واحد رايح يخدم ويتكلم عن ربنا يقول يا رب انا ما اعرفش اتكلم، ده حتى انا ما بعملش الكلام ده. يقول له معلش عايز تحاول؟ يقول له اه عايز احاول ابقى كويس. يقول له خلاص يبقى الكلام اللي انت قايله بلسانك ده ليك قبل كل الناس، حاول تنفذه بس. ربنا يقول له حلو او كفايه انك هتحاول، بس مجرد المحاوله انا هكمل بقى الباقي. الله يحب الضعفاء ولكن يكره المستبيحين والمتهاونين. انت ضعيف مش مهم، بس بتحاول خلص ربنا عليه الباقي. معاينة الله مفتوحة لينا كلنا لأبسط وأقل واحد فينا، بس إذا كنا إحنا فعلا عايزين نحافظ على القلب، نحافظ عليه بحفظ حواسنا، بحفظ أفكارنا، بحفظ كلامنا، ثم بالعمل الإيجابي. أي حاجة روحية، صلاة، قراية، اجتماع، طبعا المناولة دي قمة كل شيء، التوبة وغسل الخطية، كل الحاجات دي قد إيه مهمة جدا. لو أنا مهتم بالحاجات دي يبقى ربنا عليه الباقي. أربع حاجات يحتاجهم أي إنسان مسيحي، مش ممكن يستغنى عنهم. الأربع حاجات دول هم إيه؟ الاعتراف والتناول، الأجبية والإنجيل. لو اتحرك قلبه وحب ربنا هيضاف حاجة تانية خمسة اسمها الخدمة. الأربعة دول أو الخمسة دول أساسيات موجودين في حياتي ولا لا؟ أسأل نفسي، ولو أنا بحاول أجاهد فيهم ثق أن ده حينقي قلبي من الداخل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين.

0: سفر التكوين
1: الأصحاح 38. وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلامي اسمه حيرة، ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شور، فأخذها ودخل عليها فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرا، ثم حبلت ايضا وولدت ابنا ودعت اسمه اونان، ثم عادت فولدت ايضا ابنا ودعت اسمه شيلة، وكان في كزيب حين ولدته. واخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار، وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فاماته الرب. فقال يهوذا لأونان: ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. فعلم أونان أن النسل لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه. فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته أيضا. فقال يهوذا لثامار كنته: اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيل ابني، لأنه قال لعله يموت هو أيضا كأخويه. فمضت ثامار وقعدت في بيت أبيها. ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا. ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلامي. فأخبرت ثامار وقيل لها: هوذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه. فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة. فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها. فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت: ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال: إني أرسل جدي معزة من الغنم. فقالت: هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت: خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه. ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. فأرسل يهوذا جدي المعزى بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة فلم يجدها. فسأل أهل مكانها قائلا: أين الزانية التي كانت في عينايم على الطريق؟ فقالوا: لم تكن ها هنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال: لم أجدها. وأهل المكان أيضا قالوا: لم تكن ها هنا زانية. فقال يهوذا: لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة، إني قد أرسلت هذا الجد وأنت لم تجدها. ولما كان نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوذا وقيل له: قد زنت ثامار كنتك، وها هي حبلى أيضا من الزنا. فقال يهوذا: أخرجوها فتحرق. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة: من الرجل الذي هذه له أنا حبلى. وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال: هي أبر مني، لأني لم أعطها لشيل ابني، فلم يعد يعرفها أيضا. وفي وقت ولادتها إذا في بطنها توأمان، وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا، فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة: هذا خرج أولا. ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج. فقالت: لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام. فدعي اسمه فارس. وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه زارح. الأصحاح 39. وأما يوسف فأنزل إلى مصر، واشتراه فوتيفار فصي فرعون رئيس الشرط، رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري، ورأى سيده أن الرب معه، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت.

وفي الحقل، فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت: اضطجع معي. فأبى وقال لامرأة سيده: هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان

دخل الي ليضطجع معي، فصرخت بصوت عظيم، وكان لما سمع اني رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج الى خارج، فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده الى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة: دخل الي العبد العبراني الذي جئت به الينا ليداعبنا. وكان لما رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبي وهرب الى خارج. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة: بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك، ان غضبه حمي، فاخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان اسر الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن الى يد يوسف جميع الاسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العاملة. ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة من

حدث بعد هذه الامور ان ساقي ملك مصر والخباز اذنبا الى سيدهما ملك مصر، فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين، فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن، المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه. فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما، وكانا أياما في الحبس. وحلما كلاهما حلما في ليلة واحدة، كل واحد حلمه، كل واحد بحسب تعبير حلمه. ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن، فدخل يوسف إليهما في الصباح ونظرهما، وإذا هما مغتمان. فسأل خصيي فرعون اللذين معه في حبس بيت سيده قائلا: لماذا وجهاكما مكمدان اليوم؟ فقالا له: حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال لهما يوسف: أليست لله التعابير؟ قص علي. فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له: كنت في حلمي وإذا كرمة أمامي، وفي الكرمة ثلاثة قضبان، وهي إذ أفرخت طلع زهرها وأنضجت عناقيدها عنبا، وكانت كأس فرعون في يدي، فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد فرعون. فقال له يوسف: هذا تعبيره، الثلاثة القضبان هي ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك، فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الأولى حين كنت ساقيه. وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لأني قد سرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيدا قال ليوسف: كنت أنا أيضا في حلمي وإذا ثلاثة سلال حوارة على رأسي، وفي السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز، والطيور تأكله من السل عن رأسي. فأجاب يوسف وقال: هذا تعبيره، الثلاثة السلال هي ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة، وتأكل الطيور لحمك عنك. فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون أنه صنع وليمة لجميع عبيده، ورفع رأس رئيس السقاة ورأس رئيس الخبازين بين عبيده، ورد رئيس السقاة إلى سقيه فأعطى الكأس في يد فرعون، وأما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر لهما يوسف. ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه. الأصحاح 41. وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلما، وإذا هو واقف عند النهر، وهوذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة، ثم هوذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة، واستيقظ فرعون. ثم نام فحلم ثانية، وهوذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة، ثم هوذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة، واستيقظ فرعون وإذا هو حلم. وكان في الصباح أن نفسه انزعجت، ف
فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا: أنا أتذكر اليوم خطاياي، فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة أنا وهو، حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث. ردني أنا إلى مقامي، وأما هو فعلقه. فأرسل فرعون ودعا يوسف، فأسرعوا به من السجن، فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. فقال فرعون ليوسف: حلمت حلما وليس من يعبره، وأنا سمعت عنك قولا إنك تسمع أحلاما لتعبرها. فأجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. فقال فرعون ليوسف: إني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر، وهوذا سبع بقرات طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصور، فارتعت في روضة، ثم هوذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها مهزولة وقبيحة الصورة جدا ورقيقة اللحم، لم أنظر في كل أرض مصر مثلها في القباحة. فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة، فدخلت أجوافها ولم يعلم أنها دخلت في أجوافها، فكان منظرها قبيحا كما في الأول. واستيقظت ثم رأيت في حلمي وهوذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد ممتلئة وحسنة، ثم هوذا سبع سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الحسنة. فقلت للسحرة ولم يكن من يخبرني. فقال يوسف لفرعون: حلم فرعون واحد، قد أخبر الله فرعون بما هو صانع، البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين، هو حلم واحد، والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين، والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا. هو الأمر الذي كلمت به فرعون، قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع، هوذا سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر، ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا، فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده، لأنه يكون شديدا جدا. وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله، والله مسرع ليصنعه. فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر، يفعل فرعون فيوكل مضارا على الأرض، ويأخذ خمس غلة أرض مصر في سبع سني الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة، ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سني الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده. فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلكم، أنت تكون على بيتي
وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا إن الكرسي أكون فيه أعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف: انظر، قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون،

خرج يوسف على ارض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل ارض مصر، واثمرت الارض في 7 سنين الشبع بحزن، فجمع كل طعام 7 سنين التي كانت في ارض مصر، وجعل طعاما في المدن، طعام حقل المدينة الذي حواليها جعله فيها. وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا، حتى ترك العدد اذ لم يكن له عدد. وولد لي

ولدتهما له أسنات بنت فوطيفارع كاهن أون. ودعا يوسف اسم البكر منسى قائلا: لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. ودعا اسم الثاني أفرايم،

كان فيها خبز. ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. وكان الجوع على كل وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، واشتد الجوع في أرض مصر، وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا، لأن الجوع كان شديدا في كل

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح 19 من الأول آية 23. وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق، لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرتميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل، فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل وقال: أيها الرجال، أنتم تعلمون إن ساعتنا إنما هي من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون إنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرتميس الإله العظيمة أن يحسب لا شيء، وأن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكونة. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرتميس الأفسسيين. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا، واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم غايوس وأرستارخوس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ، وأناس من وجوه آسية كانوا أصدقاءه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد، وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر لأن المحفل كان مضطرباً.